يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

فانفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.

واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن

قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا

أحيانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى

0: صدق صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من الآية 75 من سورة الكهف وحتى الآية 76 من سورة مريم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم قبل 5 بـ10 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تلتقي الآن موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، ورفع ذكره في العالمين تعظيما وشأنا، وشرع الحج لعباده رحمة بهم وإسعادا. الحمد لله، الحمد لله مصرف الأحوال، مقدر الآجال، المتفرد بالعزة والعظمة والجلال، من له الغنى كله وله مطلق الكمال. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بحضراتكم، لقاء العارفين، لقاء الذاكرين، لقاء الحامدين الشاكرين. إنه لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجاتنا، موجات الإذاعة المصرية، من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، تحن القلوب وتهفو النفوس في كل عام في مثل هذه الأيام المباركات إلى حج بيت الله الحرام، ويتطلع كل مسلم إلى نيل شرف هذه الزيارة العظيمة طمعا في مغفرة الله ورضوانه، وتلبية لنداء سيدنا إبراهيم عليه السلام، ذلك النداء الخالد الذي أمره الله سبحانه أن يرفعه في الناس كافة. وما ذلك إلا لأن الحج شعيرة عظيمة تحمل في طياتها معاني التوحيد الخالص، وتجسد الامتداد المبارك لرسالة الأنبياء عبر العصور. فالحج ليس مجرد رحلة أبدان إلى البقاع المقدسة، ولا انتقال إلى المشاعر المعظمة فحسب، بل هو الامتداد الرباني العظيم بين إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يرفع قواعد البيت داعيا إلى توحيد الله ويؤذن في الناس بالحج، وبين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتم معالم هذا النسك ويقيمه على هدي التوحيد الخالص. فكل خطوة فيه تذكر بنداء إبراهيم، وكل شعيرة منه تشهد باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نداء الخليل إبراهيم عليه السلام بالحج إنه نداء الشوق لبيت رب العالمين، حينما انتهى شيخ الأنبياء وأبوهم إبراهيم من رفع قواعد البيت العتيق وسط واد غير ذي زرع من الأمر الرباني الذي صدر له، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقف الخليل ووجه نداءه إلى جهات الأرض الأربع، فجاءت الإجابة من أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. إنه النداء الذي اخترق حجب الزمن بأمر الله تعالى. لقد نادى الخليل إبراهيم بلسان اليقين، فتردد الصدى في وجدان البشرية إلى قيام الساعة. مستمعي الكرام، معا نستهل لقاء فجر الرابع من ذي الحجة بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة يوسف، بدءا من الآية السابعة وحتى الآية التاسعة والعشرين، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.

Mm-hmm.

وكذلك نجزي المحسنين.

啊。

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. مستمعي الكرام، وإلى أن يؤذن بميلاد فجر هذا اليوم الطيب المبارك في تمام 4:17 بتوقيت القاهرة، تعالوا نعيش مع الدعاء والتضرع والابتهال بصحبة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع.

لبيك يا ربك.

لبيك يا رب قلت مرددا بين الجموع.

وتلوت

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: إله إلا الله قول حق، نداء حق من عند الحق، بلسان حق في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، بعدما أمتعنا بالتضرع والابتهال إلى المولى عز وجل في هذه الأيام المباركات، أيام حج الله البيت الحرام. إن الحج أخي المستمع الكريم ليس مجرد رحلة أبدان عبر الفيافي والقفار، بل هو هجرة القلوب إلى الواحد القهار. في الحج يتجرد الإنسان من زينة الدنيا، يخلع ثياب الفخر والتميز، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. هناك في المشاعر المقدسة تذوب الفوارق وتتحد الغايات وترتفع الأصوات بكلمة واحدة: لبيك اللهم لبيك. إن الحج أخي المستمع الكريم مدرسة كبرى من أهم دروسها الاستسلام المطلق لله تعالى، فنحن نطوف لأن الله تعالى أمر، ونرجم الشيطان لأن الله أمر، ونقف بعرفة لأن الله أمر، ونبيت بمزدلفة لأن الله أمر، ونرمي الجمار لأن الله أمر، ورسوله صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إن المشاعر المقدسة، تلك البقاع الطاهرة، ليست مجرد أماكن جغرافية، بل هي مرافق وشواطئ للأرواح، ومحطات ينسلخ فيها المرء من طين الأرض ليحلق في سماوات القرب. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى الزين إمام القبلة بالجامع الأزهر. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استووا قبل ورى الله بقلوب خاشعة. الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد محروس طلبة، ومبتهلا الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. أمنا في الصلاة الشيخ مصطفى الزين إمام القبلة بالجامع الأزهر. في نهاية لقائنا هذا، هذه تحيات طارق حسن وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام، محمد فتحي، وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة، ومن استوديو 2 وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استوديوهاتنا، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف فجر الخميس الرابع من ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، الموافق للحادي والعشرين من مايو من عام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان والإسلام، تشرق الشمس على مدينة القاهرة في 6:56 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلاً. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 77 من سورة مريم وحتى الآية 110 من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا.

ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.

تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى.

يتذكر أو يخشى. قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.

تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

إلا قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟

أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى

نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.

أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

فيه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى

عينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من

صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من الآية 77 من سورة مريم حتى الآية 110 من سورة طه. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في تمام 6 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ صلاح عمار. ساعتنا الآن 5:35. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين النبوي أبو زيد ومحمد بدر، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية شحاتة عبد العظيم وإبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من قصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

سلام هي حتى مطلع الفجر.

ذلك لمن خشي ربه.

0: الحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمود محمد رمضان ما تيسر من قصار السور. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان ونحن في هذه الأيام الطيبة من أيام وليالي شهر ذي الحجة أن يرزقنا حج بيته الحرام.

0: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام. ساعتنا الآن 6:19 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعلى جنوبهم ويتفكر.

حالك. سبحانك سبحانك.

لك. سبحانك فقنا عذاب النار.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا

ولا تخزنا يوم القيامة.

ولا تخزنا يوم القيامة.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت من فيضك الآلاء.
1: سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق.
0: الله سبحانه هو الإله الحق المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإفناء والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال. لم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في تصريف شيء منها، تفرد بالأسماء والصفات، وتفرد بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواه بقاء.
2: سبحانه.
0: تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا

قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.

بكل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون

الظالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.

ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.

قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم

فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين

0: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي طه والأنبياء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الأستاذ أحمد عطية من النبرية محافظة البحيرة، يقول في رسالته: ما هي أفضل الأعمال التي نحرص على فعلها في العشر الأول من شهر ذي الحجة؟ وهل هي التي أقسم بها المولى سبحانه وتعالى في سورة الفجر؟ ولماذا خصها الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلله الحكمة البالغة في تفضيل بعض الأيام على بعض، وكذلك الأماكن، وكذلك الرسل، فضل الله بعضهم على بعض. ومن الأيام المباركة التي عظمها الله تعالى العشر الأول من شهر ذي الحجة ورد فيها القرآن الكريم، يقول تعالى: الحج أشهر معلومات. ولا شك أن عشر ذي الحجة في هذه الأشهر ورد في الآيات الكريمة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ويقول تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليغضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوافوا بالبيت العتيق.
3: فضيلة الدكتور سيف، هذا بالنسبة للذين أكرمهم الله بالحج.
4: نعم.
3: فماذا عنا نحن الذين لم نوفق للذهاب للحج؟
4: ورد في الحديث الشريف: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام التي أقسم المولى سبحانه وتعالى بها كما يرى أكثر المفسرين في قوله تعالى: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. وجمهور المفسرين على أن الله تعالى أقسم بهذه العشر الأول من ذي الحجة لما فيها من بركة المناسك من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والدعاء عند المشعر الحرام ورمي الجمار، بعد ذلك الذبح والنحر، وتقصير بالنسبة لطواف الإفاضة وطواف الإفاضة بالنسبة للحجاج. وقد يعبر المولى سبحانه وتعالى كما يرى أكثر المفسرين عن النهار بالليل، أو يعبر عن الليل بالنهار، فعرفات الوقوف نهارا ويمتد إلى ليلة المزدلفة. فيوم عرفات نزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا. العمل الصالح لا يقف عند حد معين، كل عمل يفعله المرء يعني عبادة في شتى نواحي الطاعات، يسن التكبير في هذه الأيام وإظهار التكبير، إنها أيام مناسك، وليس الأمر قاصرا على يوم عرفات والعيد ويوم التشريق. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يعني كانوا يخرجون إلى السوق في أيام العشر، كانوا يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. الصوم في هذه الأيام العشر من أفضل الأعمال، لحديث صم من الحرم واترك، صوم عاشوراء يكفر عاما قبله وعاما بعده، كما ثبت في السنة الشريفة. كذلك هنا يوم عرفة، يوم مبارك يسن فيه لغير الحجاج، يسن فيه الصيام. كل أعمال الطاعات من صلة الأرحام والرفق والعطف على اليتامى والمساكين والضعفاء وقضاء مصالح الناس يزداد ثوابها أكثر في هذه الأيام أكثر من غيرها، حتى يحظى من لم يحج بفضل من الله تعالى بأنوار هذه الأيام بالإقبال على الطاعات وصوم يوم عرفات. هذا ولي التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم صاد يقول في رسالته: ما هي الشروط الواجب توافرها في الأضحية سواء من الماعز أو من الضأن، وكيف توزع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد حض رسولنا صلى الله عليه وسلم على الأضحية مبينا ثوابها للمضحي، فقال من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن زيد بن أرقم قال: قلت: أو قالوا يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: يا رسول الله، فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه أحمد وابن ماجه. وأما السن المجزئة من الأضحية فقد جاء في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. رواه الجماعة، وهو أقوى حديث ورد في بيان سن الأضحية. وقد جاء فيه أن المجزئ من البقر والجاموس أن تكون الأضحية مسنة، وهي ما أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. وكذلك من الضأن والماعز لا بد أن تكون أكمل سنة ودخلت في السنة الثانية دخولا بينا. فإذا عسر الحصول على المسنة فجزعة الضأن، وهي التي بلغت سنة، وقيل من 6 أشهر إلى 8 أشهر. وأما صفتها فقد جاء في حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وأما توزيعها فقد جاءت في كيفيته في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيء. قال: نحن نعطيه من عندنا. أخرجه البخاري. فعلى المضحي أن يقسمها 3، يأكل هو وأهله، ويعطي لأحبابه الثلث، ويتصدق بالثلث. هذا وبالله التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق
3: لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: ساعتنا الآن 7:19، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة البقرة، تلا علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد حافظ سليمان نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه الحج عبادة وطاعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج عبادة لله وطاعة، وفيه البر والخير، وهو ركن من أركان الإسلام، هو فريضة دينية ورحلة قدسية ورياضة روحية وطاقة نورانية تشرق بها قلوب المتقين المخلصين لله رب العالمين، الذي يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهنالك عند بيت الله العتيق تهوي القلوب إلى طاعة الله، علام الغيوب، ضارعة رادية من الله العفو والغفران، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هنالك تصفو الأرواح وتتطهر النفوس، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والحج فرصة العمر ليتزود المسلم فيها بخير زاد، وهو التقوى. والله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هنالك تمتلئ النفوس صفاء ونقاء وخشية لله رب العالمين، فتهتف القلوب وتلهد الألسنة بالتهليل والتكبير والتلبية، وهم يقولون: جئناك يا رب نسعى إليك، ووقفنا ضارعين بين يديك، وهتفنا قائلين: لبيك اللهم لبيك. وفي أيام التجلي التي لبت فيها القلوب، قلوب الحجاج، دعوة الله رب العالمين لزيارة بيته الكريم الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. والمؤمن إذا أدى شعائر الحج بإخلاص ونية وجد الله رؤوفا رحيما كريما، يمنح التوابين أجرا عظيما ومقاما كريما وثوابا كبيرا وجزاء وفيرا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وذلك لأن الإخلاص سر العبادة وأساس كل عمل صالح. والعبادة المخلصة تربي النفس على الارتباط بالله الذي يعلم السر وأخفى. العبادة الخالصة تهذب الحس وتنقي القلب من الوساوس والهواجس. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحج ذكريات تربط الماضي بالحاضر. في الحج يتذكر المؤمن خاتم رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو يضع بيديه الكريمتين الحجر الأسود. ذكريات أيضا ذكريات الرسول وهو يطوف ويسعى ويقف بعرفات، وذكرياته وهو يدخل مكة فاتحا ومعه كرام بررة من أصحابه وأتباعه الطيبين الطاهرين. ثم يجيء نصر الله والفتح، فيقف الرسول الكريم يقول للذين آذوه بالأمس وحاربوه وطاردوه حتى خرج بليل والناس نيام مهاجرا إلى المدينة، ليقول لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي عرفات يشاهد الحاج ذلك المؤتمر الجامع الذي دعا إليه ربنا عباده من كل الألوان والأوطان ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، والله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد حافظ سليمان، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان الحج عبادة وطاعة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: تمام السابعة كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من تسجيلات القارئ شيخ محمد رفعت، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة هود.
3: الله يعلم.

Norfolk.

Well, I'm going to have to play a little.

Plant.

Thank you.

الرحمن

Saturday,

الله.

ตอนนี้

0: من آيات الله البينات ومن سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم
3: عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب المريض يطوف راكبا، قال: باب المريض يطوف راكبا. حدثني إسحاق الواسطي قال: حدثني خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير حتى أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. ثم أورد الحديث الذي نحن بصدده، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. وفي هذا بيان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، ولا كراهة في الطواف راكبا من غير عذر على المشهور عند الشافعية. قال النووي: ولكنه خلاف أولى. وعند الحنفية أن من واجبات الطواف المشي إلا من عذر، حتى لو طاف راكبا من غير عذر لزمه الإعادة ما دام بمكة، وإن عاد لبلده لزمه الدم. ومذهب المالكية أنه لا يجوز الطواف راكبا إلا لعذر، فإن طاف راكبا لغير عذر أعاد إلا أن يرجع إلى بلده فيبعث بهدي، ولو طاف زحفا مع قدرته على المشي فطوافه صحيح، لكنه يكره عند الشافعية وعند الحنابلة لا شيء عليه عند الحجز. فإن كان قادرا فعليه الإعادة إن كان بمكة، والدم إن رجع إلى أهله. وكان عليه الصلاة والسلام كلما أتى على ركن، أي على الحجر الأسود، أشار إليه بشيء في يده وكبر. وطوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى أو لعذر. الحديث الذي معنا وهو حديث السيدة أم سلمة رضي الله عنها، إنه لما مرضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس لتبتعد عن الزحام وعن التعب. أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة، فطافت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. فيؤخذ من هذا جواز الطواف للمريض راكبا، كما يستحب طواف النساء خاصة من كانت مريضة من وراء الناس لتبتعد عن الزحام وعن التعب، كما هي هذه الأحاديث الموجود بها هذه الأحكام التي يحتاج إليها الرجال والنساء في كل أوقاتهم وفي كل مناسكهم. إن هذا الحديث الذي ترويه السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يوضح لنا حكما هاما، وهو طواف النساء بعيدا عن الزحام. عندما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضحت أن بها تعبا وأنها تشتكي ولا تستطيع أن تطوف، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تطوف من وراء الناس وأن تطوف وهي راكبة، فطافت وصلت بعد ذلك. وأخرج الإمام البخاري في باب طواف النساء مع الرجال بالسند، قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف منعهم وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يطوف الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أم قبله؟ قال: لا والله، لقد أدركته مع الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف ويطوف الرجال، لا يخالط أحد أحدا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: ساعتنا الآن 7:05 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة أذان الحج، من إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. وقد فاز في الإجابة على سؤال الأمس من هذه المسابقة محمد أحمد المرسي من محافظة الدقهلية. وإذاعة القرآن الكريم إخوة الإيمان تتمنى للجميع دوام التوفيق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. شرع الله تبارك وتعالى العبادات والشعائر لتحقيق منافع عظيمة وحكم جليلة تظهر جليا بالتأمل والتدبر، ويعد الحج من العبادات التي تتجلى فيها حكمة التشريع بوضوح. فقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن من مقاصد الحج تحقيق المنافع لعباده، فقال سبحانه مخاطبا نبيه إبراهيم عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومن يتأمل هذه المنافع وما يترتب على الحج من الأجر والثواب يدرك ما فيه من فوائد عظيمة تعود على المسلم في دنياه وأخراه. ففي الحج تجتمع أركان الإسلام الخمسة، فتظهر الشهادتان في نية الإحرام، أما التلبية الخالصة لله تعالى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإنها إعلان صريح للتوحيد، كما يجتمع فيه أداء الصلاة والصيام وبذل المال إلى جانب كثير من الطاعات الجليلة كالسعي والطواف وكف الأذى والصبر والإحسان، وكلها من أسباب نيل رضوان الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وللحج كذلك منافع اقتصادية، فقد أباح الله عز وجل للحجاج والمعتمرين التجارة أثناء أداء المناسك ما دامت لا تشغلهم عن العبادة، فقد قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويظهر هذا التوجيه توازن الإسلام بين أمور الدين والدنيا، إذ أنه لا يفصل بين العبادة ومتطلبات الحياة. وقد جاء هذا الحكم ردا على من كان يتحرج من التجارة في موسم الحج. ومن أعظم منافع الحج أيضا أنه يحرر النفس من التعلق بالماديات، فالإحرام يعلم المسلم الزهد والتجرد، ويعمق في القلب الخشوع والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، خاصة في يوم عرفة وفي المبيت بمزدلفة، حيث يعيش الحاج معاني العبودية الصادقة والتواضع لله سبحانه وتعالى. والسؤال الحادي والعشرون: اذكر سبب نزول قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
2: حجاج بيت الله طوفوا واسعدوا.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الفتح. وقد تحدث الإمام في خاطرته السابقة حول بشائر الفتح المبين ومعنى مغفرة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث فيها حول إتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم وما يحمله النصر العزيز من عزة للإسلام والمسلمين، وذلك من خلال الآية الثانية من سورة الفتح من قول الحق عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
3: وينصرك الله نصرا عزيزا. والعزيز هو الشيء النادر، وكأنه بيقول له إنك أنت بالنصر العزيز ده هو أخذت ما لم يأخذه مثلك أبدا، مسألة محدش خدها، عزيز ونادر عليهم. فبعد ذلك يأتي علشان يبين إن هو ناصر رسوله في كل وقت حتى في وقت الشدة. طب دي وقت الرخاء جه وبقى فتح وبقى مش عارف، قال له لا كمان ده لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لأن سيدنا أبو بكر قال له إنه هزم اليوم عن إيه قلة 12,000، حاجة عزيزة أو إزاي دي. فحصل شوية يعني غرور. إيه اللي حصل؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. أبقى الفتح ضاقت عليكم، لكن ربنا صعب عليه المؤمنين لأنهم جايين من فتح مكة. بقى تتفتح مكة مقر السيادة العربية في قريش، وبعد ذلك في حتة زي دي حنين يعملوا فيها كده. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، بعد فتح مكة تضيق، لكن الله رحم أمة محمد فأنزل السكينة. السكينة الاطمئنان بقى، وأيدهم بجنود لم تروها. إذن الله بس بده يثبت إنك أنت تعتقد تمام إن ربنا وراءك ونصرك. لكن أمرين اثنين عليك وعلى أمتك: ألا تغتر بنفسك، ألا تغتر بقوة، لأن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وده واقعها في بدر. وهدمتم 12,000 وهم أقل من كده، وهدمتمهم ليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأيدهم بجنود لم تروها. نعم. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. بعد بقى ما بقوا كده وبقوا جلة والناس عليهم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا. إيه؟ ساعة ما تيجي المشقة دي يوم يجي الإيه؟ السكينة، ويجي الإيه؟ الفرج. يقوم ده يزيدهم إيمانا بربهم، ولكن عمل فيهم العملية دي تأديب لشيء في نفسهم، وهو إنهم انغروا بالكسرة. وأيضا على المؤمنين أن لا يخالفوا قانون الجندية، لأن قانون الجندية الطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمر على نصره في بدر سنة، وجاءت موقعة أحد فجاب الرماة اللي بيرموا بالنبل وأوقفهم فوق الربوة يشرفون على ميدان المعركة الأعلى، وقال لهم: لا تفارقوا هذا المكان لو انتصرنا أو انهزمنا. فلما لاحت بوادر النصر وشافوا غنائم بقى جايبها راحوا سايبين فحصل ما حصل في أحد، ولم يؤذى رسول الله في معركة مثل ما أوذي في أحد، وقالوا ده مات وكذا والآخر. ليه؟ أم قال لك لأنهم خالفوا قانون الجندية، الجندية الطاعة. فلو أنهم خالفوا الجندية فنزلوا وانتصروا لهان أمر رسول الله عليه. يقول ما دي احنا خلفناه وانتصرنا برضه، ايه اللي جرى يعني؟ ما جرىش حاجه، لكن خلفوه ندق على دماغه. ولو ان رسول الله فيه، لان يقول لك سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا، مش لان الرسول في وسطهم، يقول لك لا علشان خالفوا الجنديه لازم يحصل لهم كده. ولله جنود السماوات والارض. اوعوا تفتكروا انكم بس انتوا الجند اللي بتحاربوا بس، ده ربنا له جنود كثيره قوي. الجنود دي مثلا فيه مدبرات أمر اللي بتدبر أمور المسائل، فيه إيه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه مثلا جنود، كل دول بيعملوا إيه؟ من جنود السماء وجنود الأرض عد فيها اللي ما تمشي. حينما قال الحق سبحانه وتعالى في آية: فكلا أخذنا بذنبه، بعد ما عدت موكب الرسل وموقف اللي عندوهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الحاسب نفسه جند من جنود الله كلامكم، ومنهم من أخذته الصيحة، والصيحة دي برضه جند من جنود الله، ومنهم من خسفنا به الأرض، جند من جنود الله، ومنهم من أغرقنا، جند من جنود الإيه؟ جند من جنود الله. هل دي الجنود دي بتاعة ربنا بتعمل عن خفاء عن العدو؟ طب امال ايه هم؟ قال لك بس لما ربنا يدي يقدر ينصر بالجنود الخفيه دي، يمكن يقولوا ده ظواهر طبيعيه، لو ما جاتش الظواهر الطبيعيه دي ما كانوش قدروا علينا. يقوم يخلي النصر منسوب الى الجنود الخفيه، يعني فعلا من الجنود الخفيه، انما في الظاهر منسوب لمين؟ لهؤلاء، عشان الرهبه بتاعتهم تفضل في ايه؟ في نفوس خصومهم. فسن لما جه الحق سبحانه وتعالى يهاجر امر محمد بالهجره، قال ايه؟ وايده بجنود لم تروها. شافوا من الموجودين، شافوا جنود شايفينها. ايه هي الجنود؟ ان كفار قريش كده يقفوا عند الغار وبعدين ما يبصوش تحت عشان يشوفوا اللي فيه. مش قال لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا؟ قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن الا الله معنا. وهو ده من جنود الايه؟ من جنود الله. طيب لما جه سراقه وركب الجواد وعايز يقبض على محمد، الرمل من جنود الله، راح شادد رجلين الفرس وخلاها تسوق في الارض. لا اعجب من دي بقى، انه مش بس الجنود يبقوا من دولي، ده يجي من الكفره جنود. الله، الطريق ما يعرفوش النبي، جه ابن اريقة كافر، قال هو اللي ماشي يدل على دي، قال هاد للماده يهدي هاد للقيم، ومع انهم عاملين له جعل اللي يمسك محمد ويجيبوا لنا نديله كذا، الراجل بس قلبه ما يتغيرش كده، يقول ما خلاص ما هو في ايدنا هون يعمل ابدا. ولذلك ربنا حرص كل هذه المعجزات بقوله سبحانه: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يحول بين المرء وقلبه. لما جه امر ام موسى لما تخاف على ابنك ارميه في اليم، طب هات الحكايه دي قولها لاي واحد، ان خفت على ابنك ارميه البحر. بالله تقدر تصدق؟ ما تقدرش تصدق، انما والد الرحمن لا يعارض. ولذلك لابس البتاع وراح يتفرمل في البحر. الله، واعلموا ان الله يحول بقلب ام، ويقول لها ارميه في البحر، يحول بين المرء وقلبه. طيب فرعون اللي بيقتل الاطفال بيقتله وبيدعبس عليها في اي حته يجيبها، طب انت جاي لك طفل اهو لحد الشط ده فليلقيه اليم بالساحل، تقوم انت تاخده وبعدين ومراتك تقول قره عين لي ولك وتاخده تربيه؟ الله، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. الله، يبقى اذا رب القلوب يخلي الانسان ياخذ الحكم من غير ما يناقشه. لكن لو ان الامر من المساوي يقول لي طب وانا اعمل كده ازاي؟ طب ودي زي ما هو ودي تقوم وده ممكن وده مش يبقى. لكن اوامر الحق، اوامر الرحمن لا ينازعها شيطان. ولله جنود السماوات والارض، وكان الله عليما حكيما. عليم بالجنود وهو اللي خلقها، وحكيم يقومها في وقت مخصوص، في وقت بحكمة مخصوصة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه الآية قال: لقد نزلت علي آية ما أحب أن يكون بدلها نعيم الأرض كله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره. فقال له الصحابة هنيئا مريئا يا رسول الله، هذا ما أعده الله لك وماذا أعد لنا؟ طب إحنا هي نصيبنا، إحنا أنت قال لك الحكاية دي، إحنا نصيبنا في الحكاية دي إيه؟ فأنزل الله قوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه نصيبكم أنتم، الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طب كويس، دخلهم الجنة كويس، أو أدل لهم، وبعدين يدخلهم الجنة ويكفر عنهم سيئاتهم. الناس بقى المستشرقين يقول لك الله، طب يدخلهم الجنة وبعدين يكفر السيئات، ده ما دخلهم في الجنة إلا لما إيه؟ إلا لما يكفر السيئات. قال لك يكفر عنهم سيئاتهم يسترها عليهم حين يكونون في الجنة، فلا تنغص عليهم موقفهم من ربهم مع موقف ربهم منهم، يخليهم ينسوها خالص. تجري من تحتها الأنهار خالص ويكفر عنهم يسترها عن عقولهم. ليه؟ قال لك واحد كان عامل ذنب وياك، وبعدين انت مسكته ودخلته في حته، قلت له انت عامل ذنب وانا عملت فيك ايه، وقعدته كده واكرمته، كل ما تزيد في اكرامه يزداد لزع لنفسه. طب ازاي كنت بعمل الذنب ده ويا الراجل ده وقاسي؟ فربنا قال لدول هيدخلوا الجنه، انما هيفتكروا ايه؟ كل ما ربنا يكرمه يقول والله احنا ما غلطانين اللي عملنا البتاع، يقول لك يستر ده عنهم عشان لا ينقصوا عليهم نعيم الجزاء. نعم. وهنا بقى ملحظ ثاني في قوله ليدخل المؤمنين، فتح فتحا مبينا ليحصل كذا وليدخل الايه؟ المؤمنين. اللام دي للتعليل، زي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله، اكن العله في الخلق هي العباده. لكن انتم بتقولوا ربنا افعاله لا تعلل، افعاله لا تعلل، تقولوا لا تعلل بعله ترجع الى النفع منها، انما لنفع غيره تبقى تعلل. ليدخل المؤمنين، فبالمؤمنين والمؤمنات، اشمعنى جاب المؤمنين والمؤمنات مع ان المؤمنات والنساء حكمهم مستور في اغلب ايات القران، انما يقول من عامل صالحا من ذكر او انثى عشان بس يدخلهم مره وبعدين، لكن يقول يا ايها الذين امنوا، ما قالش يا ايتها المؤمنات. قال لك لان المراه حتى في التكليف مستوره في الحكم في طي الرجل، ولا ياتي بها الا اذا كان حكم خاص به. طب جابها هنا ليه؟ قال لك لان المساله مساله الجهاد، وينصرك الله يبقى جهاد، والمراه لا تجاهد. يمكن لما اقول يدخل المؤمنين يبقى المؤمنات ايه؟ يقول والله ما احنا ما جهدناش، يقوم يجيبها عشان ينزع عنهم هذا الايه؟ هذا الشيء. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. فيه برضه عرفنا ان تجري من تحتها وفيه تجري تحتها الانهار، فيه من وفيه غيره. نقول له لا، دي مش تكرار، لان ما يكون القصور بتاعتهم بتجري الانهار تحتها، يمكن الانهار جايه من حته بعيده، يمكن يسكها علي، فاقول انت عندك رزيل في تطلع من تحتك، يعني مش بس دي من هنا وتطلع من تحت. نعم. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. كلمه خالدين فيها دي بتدي ايه؟ أم قال لك لأن الإنسان، هب أن إنسانا أخذ في دنياه كل ألوان النعيم، ألا يؤرقه شيء ويخيفه شيء؟ يخيفه حاجة، يقول لك أخي يمكن النعيم ده يزول مني أعمل إيه؟ طب ما يمكن أموت وأسيب النعيم ده. قال له لا بقى، قال له دولي ستذهب إلى مكان لا تموت فيه ولا تنقطع النعم عندك. يبقى منع من نفسه وسوسة إنه إيه؟ إنه يموت ويسيب النعيم، يا النعيم إيه؟ النعيم يسيبه. وما دام الحكايه مش، قال لك ده ذلك عند الله فوزا عظيما. قال لك الفوز يكون على قدر من يعمل. فافرض ان واحد عمل فيه جميل وقال له خد يا سيف وفوز بالجائزه دي، فوز بالجائزه دي مش عارف. انما لما ربنا بيعمل بقى يبقى فوز ايه الشكل ده؟ مش فوز واحد عمله لك، لا، ربنا اللي عمله ووصفه بالعظمه، وفوزه ايه؟ وفوزه عظيم. ولذلك ذهبنا مره الى سان فرانسيسكو فوجدنا فيها فندق على ربوة. الفندق ده بقى إذا دخلته تتعجب من تصميمه، من فخامته، من الأشياء اللي فيها ما شفناهاش في معمار أبدا. انشغلوا مبهورين، أنا وقفت أضحك. أي والله. قلت لهم أنتم مبسوطين؟ قالوا في حاجة عشان. قلت لهم بقى خدوها إيمانية بقى. هذا ما أعد البشر للبشر. ف فكيف بما أعده الله لخلقه؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
1: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ماذا عن سنن الإحرام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: أولا، يسن للمحرم الذي أحرم بالعمرة أو الحج أو بهما معا أن يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثانيا، يسن أيضا للمحرم إزالة شعثه قبل الغسل، يعني قبل أن يغتسل للإحرام ما فيه من زوائد من شعر وأظافر عليه أن يزيله قبل الغسل ثم يغتسل ثم يحرم. ثالث شيء، يسن له الغسل كما يفعل يوم الجمعة وفي العيد. رابع شيء، يسن له لبس الإزار والرداء على كتفيه ونعلين في رجليه. خامس شيء، يصلي ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام، فإن صلاهما بعد ذلك ينشئ التلبية، يبدأ بالإحرام بالعمرة أو الحج أو كليهما معا. والله أعلم.

0: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل الخير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية شحاتة عبد العظيم وإبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان فيها النفع بعلوم القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النحل، يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه.

Grazie.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون

وتعالى.

شق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم.

Marina.

الجنة؟ ويخلق ما لا تعلمون.

فيه تسير.

وسخر

مسخرات بأمره. One song.

وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟

إنه

I'm

Mother.

أموال.

momento.

مستكبر.

Mm-hmm.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النحل، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة دكتور داود. أهلا ومرحبا بكم دكتور داود.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور داود. بداية من هذه الحلقة، يسعدنا أن نعيش بأرواحنا وقلوبنا وعقولنا التجليات النورانية والملامح الفكرية لشعيرة الحج. بداية دكتور داود، كل عام وأنتم بخير والأمة العربية والإسلامية بخير. دكتور داود، وتتوفر هذه الحلقة لبيان فضل الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، فيا أمة الهادي، هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، جعله الله عز وجل من كبريات الوسائل لتكفير الذنوب وبخاصة الكبائر. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج ولادة ثانية للإنسان، يرجع المرء من الحج وقد سقطت عنه ذنوبه وخطاياه، فعاد صفحة بيضاء، بريئا من الذنوب، خالصا من المعاصي والخطايا. وبالحج أيضا كمل الدين، وفي شأن هذا نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
1: نعم.
2: وكان ذلك اليوم هو يوم عرفة في حجة الوداع، وللحج فضائل عظيمة، منها شهود الأرض المباركة التي شرفت بخطى ساداتنا الأنبياء، لأن الحج شعيرة خالدة في التاريخ الإيماني، فمنذ اللحظة الأولى في تاريخ البشرية على الكوكب الأرضي، منذ هبط آدم وكان أول بيت وضع للناس ببكة مباركة، طاف آدم وحج، وطاف من بعده الأنبياء والمؤمنون، ويمضي الزمان بعد الزمان، وتعلو الرمال فوق قواعد البيت الحرام، حتى أتى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ويأمره ربه أن يرفع القواعد للبيت الحرام، ويعود المؤمنون للطواف حول الكعبة، ويمضي الزمان بعد الزمان، ويأتي خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد لحق بالبيت من أمور الشرك والأصنام ما شوه الشعيرة، فخلص خاتم الأنبياء والمرسلين البيت الحرام من الأصنام والشعيرة من الشرك، وعاد البيت وعادت الشعيرة خالصة لله تعالى.
1: نعم
2: نعم، هذا التاريخ العظيم، والإنسان يضع قدميه لعل موضع القدم يطابق ويأتي على موضع قدم نبي من الأنبياء. هنا طاف وسعى آدم عليه السلام، وقف هنا على أرض عرفات آدم عليه السلام أو البشرية، هنا كان سيدنا إبراهيم، هنا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المشاعر إنما تأخذ بالمؤمن إلى البدايات الأولى لتاريخ البشرية، البدايات الإيمانية التي تخلصنا من الكبر، من التعالي، التي تخلصنا من الذنوب، من الخطايا، التي تخلصنا من كل شيء لا يرضي الله عز وجل، تعود بنا إلى الأصل الإيماني الأول، فأنعم بها من عبادة. أخوة الإيمان وأخي الكريم، كل مناسك الحج، كل شعائر الحج من موجبات المغفرة والرحمة. الوقوف بعرفة يشهد الله ملائكته المكرمين بأن الله قد غفر لأهل الموقف، والطواف بالبيت العتيق تشبه بالملائكة المقربين الحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، والطائفين بالبيت المعمور في السماء بإذاء الكعبة المشرفة، والسعي بين الصفا والمروة استعادة لموقف السيدة هاجر رضي الله عنها حين عطش وليدها إسماعيل فراحت تطلب الماء بين الصفا والمروة 7 مرات، ثم أخرج الله لها ماء زمزم، فكان وما زال شفاء من كل داء بحسب نية الشارب. إذا أراد أن يشربه بنية المغفرة غفر الله له، بنية الشفاء، بنية الشفاء شفاه الله سبحانه وتعالى. والتلبية استجابة لنداء الله ورجاء في قبول الحج، فالعبد يقول لبيك اللهم لبيك، تجيبه الملائكة من قبل الله عز وجل لبيك وسعديك. ورمي الجمار إنما هو رمز لمحاربة الشيطان والانتصار عليه، وفيه تشبه بسيدنا إبراهيم عليه السلام كيف لاز بربه حين عرض إليه الشيطان بوسوسته. ما من شك أن كل لحظة من لحظات الحج إنما فيها هذا الإيمان الذي يتجلى في القلوب، لذلك جاء الحج في ختام أركان الإسلام لأنه أشبه بالتاج الإيماني بعد تمام الأركان الأخرى. ولا يقتصر تكفير الذنوب وحصول المغفرة على من كان في الحج وحده، بل يتعداه إلى غيره. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله وصواره، إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن دعوا استجيب لهم. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، وهو مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وترابطهم بملابس الإحرام والتجرد من زينة الدنيا والإخلاص لله عز وجل. تسقط عنا على أرض عرفات كل الرايات الزائفة التي تفرقنا، وتبقى راية الإيمان الصادق والإخلاص الحق الذي يجمعنا إخوة في الله متحابين، حتى وإن تباعدت الأماكن والأوطان واختلفت الجنسيات واللغات، الإيمان يجمعنا. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، ردنا والأمة إلى هذا الإيمان الصادق ردا جميلا.
1: اللهم آمين. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة دكتور داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 9:19 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النجم يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النجم تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث عن بعض أحكام الطواف قبل السعي مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإنه يسن للحاج بعد الطواف أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، وهما سنة عند جمهور الفقهاء، لو تركهما لا شيء عليه. أما أبو حنيفة فيقول إنهما واجب، لو ترك وجب دم. والصلاة تسن عند المقام، وهو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم أثناء بناء الكعبة. وقد صح في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف أتى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه. والركعتان تؤديان في جميع الأوقات، حتى أوقات النهي عن الصلاة كما رآه الشافعي، لحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وعند الزحام يمكن صلاتهما في أي مكان بالمسجد، بل قيل تمكن صلاتهما خارج المسجد، فقد روى البخاري أن أم سلمة طافت وهي راكبة فلم تصلي حتى خرجت. وروى مالك أن عمر صلاهما بذي طوى، وقال البخاري صلاهما خارج الحرم. وعند الشافعي والمشهور من مذهب أحمد أن الطائفة لو صلى صلاة مكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين، لكن مالكا وأبا حنيفة يقولان لا يقوم غير الركعتين مقامهما.
0: نرى كثيرين من الناس يمرون أمام المصلين، مع أن المرور كما نعلم أمام المصلي منهي عنه، فما الحكم في هذا؟
1: قال العلماء: حرمة المرور أمام المصلي تكون لمن يصلي خارج المسجد الحرام.
0: نعم.
1: أما المصلي فيه فيجوز المرور أمامه، وهذا من خصائص المسجد الحرام، فلا حرمة ولا كراهة. فقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيما يلي بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان بن عيينة: ليس بينه وبين الكعبة سترة. وننصح بعدم اختلاط الرجال بالنساء ما أمكن، فقد قالت عائشة لامرأة: لا تزاحمي على الحجر، إن رأيت خلوة فاستلمي، وإن رأيت زحاما فكبري وهللي إذا حاذيت به، ولا تؤذي أحدا.
0: وهل هناك دعاء يقوله الإنسان وهو يشرب من ماء زمزم؟
1: ثبت في الصحيحين أن الرسول شرب من ماء زمزم وقال: إنها مباركة، طعام طعم وشفاء سقم، فهي خير ماء على وجه الأرض، كما رواه الطبراني وابن ماجه مرفوعا. ويسن عند شربه نية الشفاء ونحوه، ففي حديث الدارقطني: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله. كما يسن التضلع منها والحمد لله بعد الشرب. وكان ابن عباس يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وليتذكر الحاج أن زمزم نعمة من الله على هاجر وابنها إسماعيل حين تركهما إبراهيم بأمر الله في هذا المكان، حتى إذا نفد الماء وطلبت غوثا بسعيها بين الصفا والمروة سمعت كما رواه البخاري صوتا، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتغترف منه في سقائها وهو يفور بعدما تغترف. وقد قال الرسول في ذلك: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا، فشربت وأرضعت ولدها. ثم قال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مثل الرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله.
0: وهل هناك شيء يتصل بالطواف قبل الذهاب إلى السعي بين الصفا والمروة؟
1: بعد الشرب من ماء زمزم يعود الحاج إلى الكعبة مرة أخرى ويقف بالملتزم، وهو المكان الذي بين باب الكعبة وركن الحجر الأسود. فقد روى البيهقي عن ابن عباس أنه كان يلزم هذا المكان ويقول: لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وقد رؤي الرسول يلزق وجهه وصدره بالملتزم، وكل ذلك ضراعة لله واحتماء ببيته وطلب للعون منه.
0: وهذا بطبيعة الحال إذا استطاع.
1: نعم
0: نعم. يقول بعض الناس إن دخول الكعبة ممنوع، فهل هذا صحيح؟
1: ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم. يقول ابن عمر: فلما فتحوا أخبرني بلال أن الرسول صلى فيها بين العمودين اليمانيين. وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة، وهو مشروع في كل وقت وليس خاصا بالحج أو العمرة. روى أحمد بسند جيد أن عائشة قالت: يا رسول الله، كل أهلك قد دخل البيت غيري، فقال: أرسلي إلى شيبة فيفتح لك الباب. فقال شيبة، وهو ابن عثمان ابن طلحة ساد الكعبة: ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل. فقال لها الرسول: صلي في الحجر، فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه.
0: وهل صحيح أن من حظي بدخول الكعبة يحرم عليه أن يعصى الله بعد ذلك؟
1: ليس ذلك صحيحا، ولا يقال إن من دخلها كأنه أخذ عهدا من الله ألا يعصيه أبدا، وليس لهذا القول دليل. والعهد بيننا وبين الله قديم أن نعبده ونطيعه، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله. تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.
3: ساعتنا الآن 9:55 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 51 من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الْحَقِّ

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن الختمة المجودة تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام وحتى الآية 34 من سورة الأعراف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، كان السلف الصالح يستشعرون معنى الإحرام، فهو يعني عندهم الانخلاع من جميع الشهوات الأرضية والتوجه بالروح وبالبدن إلى خالق السماوات والأرض. لذلك فقد كانوا يضطربون عند الإحرام، تتغير ألوانهم وترتعد فرائصهم خوفا من عدم القبول. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أحرم لم يتكلم في شيء من أمر الدنيا حتى يتحلل من إحرامه. وهذا علي بن الحسين لما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وارتعد ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: ما لك؟ فقال: أخشى أن يقال لا لبيك ولا سعديك.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ساعتنا الآن 9:05 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الأنفال، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما المناسك التي دعا الخليل إبراهيم وولده إسماعيل أن تكون واضحة بينة أمامه، كما في قوله في سورة البقرة: وأرنا
1: أرنا
0: مناسكنا.
1: مناسكنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. المناسك التي دعا الخليل وولده إسماعيل عليهما السلام أن تكون واضحة جلية، المراد بها أعمال الحج وشعائره كلها من طواف وسعي وذبح ورمي جمار بعد الوقوف بعرفة وبالمزدلفة وغير ذلك من شعائر الحج كما يدل عليه السياق والمقام. وهذا السؤال من النبيين الكريمين عليهما السلام هو سؤال لإرشادهم لكيفية الحج الذي أمر به من قبل الله تعالى أمرا مجملا. وقيل يحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك، وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك بمعنى التعبد، ولذلك غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة سبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.

晚安。

0: الحق وهو الولي الكبير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة سبأ، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.

0: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 91 من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم

شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع

وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

بعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد

البيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم في

منها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.

تصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

0: كفروا وبئس المصير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي الأنبياء والحج. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالحج فريضة من فرائض الإسلام، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تتكلم عن الحج وفضله وأشهره. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والملاحظ في الآية أن الله تعالى لم يحدد هذه الأشهر ما هي، بينما حدد في مواضع أخرى، كما في شهر رمضان قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولكن الله عز وجل في هذه الفريضة اكتفى بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. ونقول بأن الفرق بين الأمرين أن العرب في جاهليتها لم تكن تعرف الصيام في شهر رمضان، فجاء القرآن بالتحديد والتبيين والتفصيل. أما الحج فإن العرب كانوا يعرفونه، ولكن كان لهم أخطاء وأغلاط شركية وغيرها في هذا الشأن. ولهذا قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. فالله لم يحدد هذه الأشهر هنا لأنها معلومات ومشهورات ومعروفات بين الناس، لا يكاد يجهلهن أحد من الناس. وجاءت كلمة أشهر هنا جمع قلة، فالقرآن إذا أتى بالأعداد فيما تحت التسعة يأتي بجمع القلة كما في هذه الآية، لأن أشهر الحج ثلاثة، لكن عندما يأتي بأكثر يأتي بلفظ الشهور. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، فلما كانت أكثر من تسعة قال شهور. ويتمثل الإعجاز في تحديد أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، في تحديد كونها ميقاتا زمانية يجمع بين التيسير والنظام، فهي أشهر معتدلة المناخ عموما، وتعد فترة استراحة للنفس تتهيأ فيها النفوس ويسهل فيها السفر والاجتماع من أقطار الأرض في بقعة واحدة، مما يمنع التزاحم الشديد على المناسك، وتتيح للحجاج القادمين من أماكن بعيدة فرصة أداء العمرة قبل بدء مناسك الحج الفعلية. وتمتد هذه الأشهر عبر فترة زمنية تسبق ذي الحجة، مما يسمح بتجهيز القوافل وتهيئة النفس روحيا وجسديا. وأثبتت الدراسات العلمية أن توقيت الحج في هذه الأشهر هو الوقت الأنسب لإمكانية تجمع المسلمين من كل فج عميق، وهو ما يمثل معجزة اجتماعية بتوحد الأمة على اختلاف ألوانها ولغاتها في مكان واحد. وارتبطت هذه الأشهر بالأشهر الحرم، مما يضفي عليها قدسية وأمنا، ويدفع الحجاج لتجنب الرفس والفسوق والجدال. ولذلك قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي ذلك بيان لما يجب أن يتحلى به المسلم عند أدائه لهذه الفريضة، والمعنى: فلا فحش في القول ولا فسوق، أي لا خروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي. وأيضا: لا جدال في الحج، فاتركوا الأقوال والأفعال القبيحة وسارعوا إلى الأعمال الصالحة، خصوصا في هذه الأيام المباركة. فاللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، جامعة الأزهر.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء ونتناول قول الحق تبارك وتعالى في السورة المباركة في الآية 34، وهذا الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وبين فرعون، وقول فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. صدق الله العظيم. ما مناسبة الآية لما قبلها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تظهر هذه الآية قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم كاستجابة فورية ومباشرة للمشهد الإعجازي الذي انتهى بنزع اليد البيضاء. والمناسبة بينها وبين ما قبلها آية نزع اليد تكمن في عدة نقاط تتمثل في الآتي: أولا، الانتقال من دهشة البصر إلى محاولة التثبيت بعد أن رأى فرعون والملأ الآيات الكبرى، العصا واليد، وقعوا في حالة من الذهول. جاءت هذه الآية لتمثل دفاعا استباقيا من فرعون، فبعد أن كان موسى هو المتحدث والمسيطر بآياته سارع فرعون للكلام ليقطع الطريق على أي تأثر قد يقع في نفوس حاشيته الملأ. هو يريد أن يحول المعجزة التي بهرت الأبصار إلى سحر يحتاج إلى تفسير ليفقدها قدسيتها وربانيتها. ثانيا، دلالة حوله بعد للناظرين. في الآية السابقة قال تعالى للناظرين، مما يعني أن النور شمل الجميع. حين وجد فرعون أن الجميع ناظرون ومبهورون التفت إلى من هم حوله خصيصا، وهم أصحاب القرار والنفوذ، هم الملأ، ليستحث فيهم روح الدفاع عن ملكهم. وجود الملأ حوله يصور حالة الحصار النفسي التي شعر بها فرعون أمام نور المعجزة، فلجأ إلى حاشيته ليتقوى بهم. ثالثا، قلب الحقيقة. هنا مقابلة بين فعل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقول فرعون. سيدنا موسى قدم برهانا ساطعا النزع والبياض، فرعون رد باتهام لغوي ساحر عليم. المناسبة هنا استخدم فرعون كلمة عليم، وهذا اعتراف ضمني بعظمة ما رآه، لكنه خبث لغوي أراد به أن يقول إن هذا ليس من الله، بل هو علم مكتسب وتفوق، سحر يمكننا أن نواجهه بمثله. هو رد على قوة الآية بقوة اللفظ والوصف. رابعا، الفاء التي توحي بالسرعة، وجاءت في سياق سورة الأعراف وهنا في سورة الشعراء في سياق المواجهة. يأتي رد فرعون سريعا جدا، فبمجرد أن استقر البياض في عيون الناظرين بدأ فرعون في الوسوسة والتحريض، فالآية توضح انكسار كبرياء فرعون. فبعد أن كان هو الإله الذي يأمر أصبح الآن يبرر للملأ ويطلب رأيهم ويحرضهم، وهذا ناتج عن الرهبة التي خلفتها اليد البيضاء في نفسه. وهنا علاقة الفعل برد الفعل. آية اليد البيضاء كانت من القوة والظهور، بحيث لم يجد فرعون مفرا من محاولة تفسيرها بسرعة وتشويه حقيقتها أمام رجاله، خشية أن يتحول هؤلاء الناظرين إلى مؤمنين.
2: ساق فرعون كثيرا من المؤكدات التي حاول أن يقنع بها حاشيته، ونريد هنا فضيلة الدكتور أن نلقي المزيد من الضوء على ذلك.
3: لجأ فرعون في خطابه للملأ إلى كثير من المؤكدات البلاغية والأساليب النفسية لزعزعة أثر المعجزة التي رآها الجميع. هو لم يكتفي بمجرد النفي، بل استخدم طريقة، هذه الطريقة تثبت التهمة، وذلك من خلال استخدام أشياء متعددة من التأكيد، ومن ذلك المؤكدات اللغوية في جملة قصيرة، وهي إن هذا لساحر عليم. حشد فرعون ثلاث أدوات تأكيد دفعة واحدة. إن حرف توكيد يفيد قطع الشك باليقين، وكأنه يقول لا مجال لأي تفسير آخر، الحقيقة الواحدة هي ما أقوله لكم. اللام في قوله لساحر، وهي لام القسم أو الموطئة للقسم، التي تعمل على زيادة تقرير المعنى في نفس السامع وتأكيد الخبر تأكيدا لا يقبل الجدل. الجملة الإسمية، استخدام الجملة الإسمية بدلا من الفعلية، مثل سحرنا هذا، لكنه قال إن هذا لساحر عليم. هذا يفيد الثبوت والاستمرار، أي أن السحر صفة ملازمة وراسخة عند موسى وليست مجرد فعل عارض. ونجد استخدام اسم الإشارة، هذا اختيار هذا بدلا من ذكر الاسم أو الضمير يحمل دلالة التشهير. أراد فرعون أن يقلل من هيبة موسى ومن قدسية الرسالة بجعله مجرد مشار إليه، حاضر أمامهم للتحقيق والمعاينة، وكأنه يشير إلى أداة أو كائن غريب لا يستحق التوقير بل يستحق التوجس. ونجد صفة عليم، تضخيم الخطر، لم يقل ساحر فقط بل أضاف عليم، وهي صيغة مبالغة. فرعون أراد أن يقنع الحاشية بأن موسى ليس هاويا بل هو محترف يمتلك أدوات متطورة. هذا الوصف يبرر لفرعون خوفه، ويبرر للملأ ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية، فالسحر العادي يواجه بسحر، أما العليم فيحتاج إلى استنفار لجميع المقومات. ونجد أيضا استراتيجية أو طريقة تخويف الجمهور. انتقل فرعون من الوصف إلى التهديد في الآية التالية مباشرة، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. هنا نقل الصراع من خلاف ديني إلى أمن قومي، فاستخدم الفعل يخرجكم ونسبه إلى إرادة موسى ليوهمهم أن المعجزة العصا واليد ليست أدلة صدق بل هي أسلحة دمار تستهدف طردهم من ديارهم. هذا المؤكد هو أقوى أنواع الإقناع، لأنه يلمس الغريزة الأساسية، غريزة البقاء والتمسك بالأرض. فماذا تأمرون؟ ختم فرعون خطابه بسؤاله حاشيته، ماذا تأمرون؟ هذا أسلوب تأكيد بالمشاركة. ففرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري يتنازل هنا ليطلب أمر الملأ. هذا التواضع المصطنع هو أداة لإشراكهم في المسؤولية، فإذا وافقوه على أنه ساحر أصبحوا شركاء في قرار التصدي له، وبذلك يضمن ولاءهم المطلق ضد موسى. فرعون هنا تعامل مع المعجزة بعقلية تتناول التشهير، حاول تفكيك هيبة النبوة وأن يحولها إلى مهارة فنية، إلى سحر، وحاول أن يرد على الرسالة وتحويلها إلى مطامع دنيوية، وهي قوله يخرجكم أو إخراجكم من أرضكم. وبذلك استطاع عبر هذه المؤكدات أن يحجب نور اليد البيضاء بظلام التضليل الأعمى. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذا. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: ساعتنا الآن 11:12 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 73 من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

يشبه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

لكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين

راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين

مبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

دونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا

من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم

لكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم

يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض.

معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

قادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

مفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الحج والمؤمنون والنور. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، حديثنا اليوم عن فئة غالية على قلوبنا، هم بركة العائلة وأهل الحكمة وزينة الرفاق، ألا وهم كبار السن، وكيفية منحهم رحلة آمنة ملؤها الطمأنينة واليسر. إن الحج جهاد لا قتال فيه، وهو يتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، وكبار السن أمد الله في أمارهم قد تؤثر عليهم مشقة الزحام أو تقلبات الجو، مما يستوجب رعاية خاصة من المرافقين ومن الحاج نفسه. فلماذا نهتم بالرعاية المضاعفة؟ إن كبار السن أكثر عرضة للإجهاد الحراري وجفاف السوائل، كما أن بعضهم قد ينسى تناول أدويته في مواعيدها بسبب الانشغال بالذكر والعبادة، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تعطلهم عن إتمام النسك. قواعد الرعاية الصحية لكبار السن: الاستعانة بالرخص، الدين يسر، ومن السنة الأخذ بالرخص في الرمي والتوكيل عند المشقة، وتجنب أوقات الذروة في الطواف والسعي. المرافق الصحي: يجب أن يكون مع الكبير مرافق يعرف تاريخه المرضي، ويحمل معه قائمة بأدويته وأرقام الطوارئ. الترطيب الدائم: الحرص على شرب الماء باستمرار وإن لم يشعر بالعطش لحماية الكلى من الجفاف. الراحة البينية: عدم مواصلة المجهود لفترات طويلة، وأخذ قسط من النوم بعد كل شعيرة. ومن الثمرات الصحية لذلك عندما يلتزم الحاج الكبير بتنظيم جهده، فإنه يحفظ طاقته ليوم عرفة وما بعده، فيؤدي عبادته بخشوع وقلب حاضر دون أن ينهك جسده. ومن الأخطاء الشائعة إصرار بعض كبار السن على مزاحمة الشباب في أوقات التكدس، أو إهمال بعض جرعات الدواء بحجة أنه في طاعة، والحق أن حفظ النفس من أعظم الطاعات. أيها الحاج الكريم ويا مرافق الكبار، كن عونا لهم وارفق بضعفهم لينالوا أجر الحج، وتنال أنت أجر البر والإحسان. نصيحة الحلقة: لا تجهد نفسك، فالدين يسر، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.

نسأل الله أن يحفظ آباءنا وأمهاتنا، وأن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.

0: الفساد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: ساعتنا الآن 11:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، سعدت بصحبة حضراتكم من 8 وحتى الآن من أسرة المذيعين محمد عبد الحق. أما الآن فتبدأ مع حضراتكم فترة إذاعية جديدة يسعد بصحبة حضراتكم خلالها من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. وآخر استهلال إخوة الإيمان لهذه الفترة القرآن الكريم، ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 6 من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ.

علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر

الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة،

ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها

كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير.

إنه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسم

اهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم

ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

يستعففن خير لهن، والله سميع عليم.

على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم

عمتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم

على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

بعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم

0: صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية السادسة من سورة النور وحتى الآية 62 رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والربع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لسان حال الحجيج: دعوتنا يا ربنا فأجبناك، ومن كل فج عميق قصدناك، جئناك من بلاد بعيدة بذنوب وأحمال ثقيلة، جئناك مقرين بذنوبنا معترفين بتقصيرنا، جئناك بقلوب ذليلة منكسرة، ولكن بيقين أنه ليس لها من جابر إلا أنت، جئناك بذنوب عظيمة ولكن هل لها من غافر إلا أنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة آل عمران، يتلو علينا القارئ الشيخ علي حزين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قل آمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. دكتور الشحات، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بحضرتك.
0: دكتور الشحات، من الأسماء التي أطلقها ربنا تبارك وتعالى على مكة المكرمة المسجد الحرام، وتوقفنا في حلقتين سابقتين حول موضعين من مواضع ذكر هذا الاسم في كتاب ربنا تبارك وتعالى. اليوم نتوقف مع موضع آخر من مواضع ذكر اسم المسجد الحرام، وهو بداية سورة الإسراء.
1: نعم.
0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أولا، المعنى العام لهذه الآية المباركة.
1: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الأمر العظيم نسبح فيه رب العالم، لأنه لا يستطيع أن يفعل هذا إلا الله. فإذا كان الأمر في غاية الجلال، بدأه ربنا بتسبيح نفسه تنزيها وتقديسا لجلال عظمة الله. فلما كان الانتقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل في زمان لا يقل زمن هذا السفر عن شهر، وفي جزء من الليل يفعله الله، أمر عظيم.
0: نعم.
1: فيسجله رب العالمين تبارك وتعالى بادئا إياه بتنزيه جلاله، ثم يذكر الصفة الكاملة لحضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي اجتمعت فيه وتفرقت في سائر الخلق بعبده. من أين يا رب؟ قال: من المسجد الحرام الذي جعلته المبتدأ فهو الحرم الآمن، إلى المسجد الأقصى، إلى المكان الأبعد الذي سجد فيه الأنبياء من قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لنريه من آياتنا، لنريه في المبتدأ، ولنريه في الرحلة، ولنريه في محطة الوصول. من آياتنا، ما الذي أهله لذلك؟ إنه هو السميع لكلام الله، البصير بآيات الله. وما كان لمولانا أن يعطي هذا العطاء إلا لرسول الله. أو إنه هو السميع البصير، عائدة على جلال رب العالمين، لأن من المفسرين من قال إنه هو السميع البصير عائدة على جلال الله، ومنهم من قال بل هو وصف لسيدنا رسول الله، فهو في الرحلة يسمع ويرى، فيسمع من فيض سماع الله ويبصر بفيض جلال الله. فالمعنى الكامل لهذه الآية: نزهوا جلال مولاكم الذي أسرى بحبيبكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين الحبيبة ببيت المقدس من بلاد الشام.
0: نعم أستاذنا، من الملاحظ في هذه الآية أن ربنا تبارك وتعالى وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية.
1: نعم.
0: وما أجمل أن يكون الإنسان عبدا بحق لله تبارك وتعالى. ماذا عن مقام العبودية الحقة؟
1: العبودية لله أشرف الأوصاف، فكفى بك شرفا أن تكون لله عبدا، وكفى بك فخرا أن يكون الله لك ربا. ومما زادني فخرا وتيها وجعلني أطأ بأخمص الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فالعبودية لله تبارك وتعالى هي تمام الخضوع لجلال الله، والعبودية لله عز وجل كل يستوعب الكل. فليس بعبد كامل العبودية من كان عقله يخالف قلبه في طاعة مولاه، ومن كان القلب تعصيه الجوارح فتفعل الجوارح شيئا وفي القلب شيء آخر. ليس بعبد من تعبدت يده وقدمه عاصية،
0: لا إله،
1: من تعبدت عينه وأذنه عاصية. لم يكتمل وصف العبودية إلا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا؟ قالوا: لأنه كان عبدا كاملا.
0: لو نظرنا إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى لوجدنا أنه في أعظم المواقف نجد ربنا تبارك وتعالى يصف النبي بمقام العبودية.
1: نعم.
0: في رحلة الإسراء: سبحان الذي أسرى.
1: نعم.
0: في مطلع سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في صورة النجم فأوحى إلى عابده ما أوحى.
1: في مقام الإسراء وفي مقام المعراج وفي مقام التنزيل وفي مقام البلاغ، وأنه لما قام عبد الله يدعو.
0: الله أكبر.
1: إذن فهي مقامات التجلي للكمال في حياة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء سيدنا محمد. قال له حين يظن الناس أن هذا هو المقام العالي، فيأتي وصف المقام العالي بالعبودية.
0: نعم، لو نظرنا إلى رحلة الحج،
1: نعم،
0: ماذا عن ملامح العبودية في هذه الرحلة المباركة؟
1: أولها لبيك، انخلع من نفسه، فلا إرادة لي وإنما لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد لك على ما مضى وعلى ما أنا فيه، وإن النعمة منك ولك، فكل ما أنا فيه حتى هذه الدعوة منك نعمة ومنة، والملك كله تسيرني متى تشاء، وتوقفني متى تشاء، وتطوفني متى تشاء، وأسعى لك متى تشاء، ومع من تشاء، لا إرادة لي في كل ذلك، فالعبد وما ملكت يداه ملك لسيده ومولاه، فأنا يا رب سلمت لك القياد، حتى ما يميزني عن الناس من ثياب نزعتها كلها لك، ولبست لأجل لقائك الأكفان، فتركت الكل لآخذ الكل، تركت كل شيء لك، فلا منصب ولا جاه ولا بلد، وإنما خرجت من كل هذا لأقول لك لبيك اللهم لبيك، ونزعت عني كل الأوصاف.
0: لبيك ما لبى الحجيج وكبروا، وعلت بمكة أصدق الدعوات. اللهم وفق الحجاج والزوار لأداء المناسك كما تحب وترضى، وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، فاكتبها يا ربنا لكل المشتاقين. اللهم إنا نسألك وقوفا بعرفات قبل الممات.
1: آمين.
0: اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بلد الأمين، إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.

إن المسلم إخوة الإيمان حين يهل بهذه التلبية الربانية الكريمة بشوق وصدق وحنان، إنما ينبغي له أن يصير إنسانا جديدا، صح منه العزم على بدء حياة جديدة كلها بعد عن الشيطان وطاعة للرحمن، ذلك أنه حين يلبي يخاطب خالقه السميع البصير القوي العزيز الرؤوف الرحيم دون أن يكون هناك حجاب أو واسطة.

إن المسلم إخوة الإيمان يرى في فريضة الحج بما تتضمنه من أركان وشروط وواجبات عنوانا ودليلا على أمانة الأمة الإسلامية لما ورثت من ملة أبيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام من التوحيد النقي الخالص الذي لا يعكر صفاءه شائبة، ومن تعظيم الله عز وجل تعظيما يليق به في بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا وموسما للجود الإلهي الكبير، حيث تتدفق رحمته الواسعة الكبيرة على ضيوفه الشعث الغبر القادمين من بلاد بعيدة.

تتدفق رحمة الله الواسعة على ضيوفه القادمين من بلاد بعيدة، الباذلين المال بطيب نفس، المحتملين المشاق برضا وارتياح، فيستجيب لهم سبحانه وهو الغفور الرحيم، غافر الذنب وقابل التوب، يقبل دعاءهم ويغفر خطاياهم، ويعطيهم عطاء القدرة التي لا حد لها، والجود الذي لا ساحل لكرمه سبحانه وتعالى.

0: الثانية عشرة والربع ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتا، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. ويا هنتا، أي هذه، غلسنا أي تقدمنا على الوقت المشروع. الظعن جمع ضعينة، المرأة في الهودج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعافة أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:

أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة فاطر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن قرآن المغرب لهذا اليوم تستمعون فيه إلى القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، والتلاوة من سورة البقرة. وبعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفالات شبكة القرآن الكريم بموسم الحج. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكلمة للأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري الأستاذ بجامعة الأزهر، ويختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ إبراهيم راشد. أنقله لكم من أسرة المذيعين محمد جمعة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الواحدة إلا 9 دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر. يرفع النداء الشيخ السيد النقشبندي.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة الظهر. أذن العصر يحين موعده في 4:30 إلا دقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الروم، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف.

0: wouldn't.
1: من كفر فعليه كفره

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الروم، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد مع برنامجكم اليومي كتابات إسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت حجة الوداع لحظة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية بما حوته من خصوصية ودلالات، حيث توجه فيها رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه بخطاب جامع يحمل في طياته المبادئ العليا التي قام عليها هذا الدين العظيم فيما عرف في التاريخ بخطبة الوداع. هذه الخطبة التي لم تكن مجرد وصايا عابرة، بل أسست لوثيقة إنسانية وحضارية ترسم معالم العدالة والسلام للبشرية جمعاء. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان قيم حجة الوداع من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: لقد استهلت خطبة الوداع توجيهها بالتركيز على الحقائق الكبرى التي لا يمكن الاختلاف عليها، متمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. وإطلاق الوحدة هنا في مقام الألوهية وفي مقام أصل النوع الإنساني إشارة بليغة إلى أن الدين إنما جاء لينبذ كل أشكال التمييز العنصري وكل الرؤى الضيقة التي تجعل من تعدد الأشكال والألسنة نافذة للصراع والصدام. وكان ذلك تذكيرا بتلك الحقيقة الغائبة التي لم تكن مستحضرة في ذلك الزمان الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عند العرب أو عند غيرهم، فنشأ من غيابها ألوان من الحروب القبلية على أساس التفاخر بالأنساب. ومن هنا إخوة الإيمان نبه الخطاب النبوي إلى حقيقة أخرى، وهي إن لم يكن هناك بد من التفاضل بين الخلق فإنه إنما يكون بمقدار صلاح النفوس وتحقيقها لمراد الله من الخلق. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. ولم يقف الخطاب النبوي عند المساواة فحسب، بل رسخ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة مبادئ الأمن والسلام، وهما من أهم معالم الاستقرار الحضاري، نافيا صلى الله عليه وسلم كل الآثار الجاهلية التي خلفها غياب الوعي بقيمة الإنسان وحرمته وكرامته. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي هذا التوجيه إخوة الإيمان حفظ لأهم مقومات الوجود البشري من صيانة للنفوس وحماية للأموال وصون للأعراض، التي هي معنى جامع لكل ما يشمل كرامة الإنسان في نفسه وأهله ووطنه، ورفع لأسباب المظالم التي تجر إلى الفساد في الأرض. ومن منطلق كون هذه الخطبة وثيقة شاملة لحفظ الحقوق، فإن حقوق النساء على وجه الخصوص كانت حاضرة بعناية فائقة في هذا الخطاب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقا. فهذه الضمانات النبوية الصريحة للمرأة تجعل الحفاظ على حقوقها وكرامتها واجبا شرعيا ومعنى مستقرا في وجدان المجتمع المسلم. وختاما إخوة الإيمان، إن خطبة الوداع ستظل دستورا حيا نابضا بالقيم الإنسانية الشامخة التي سبقت المواثيق الحديثة بقرون طويلة. وما أحوجنا اليوم أفرادا ومجتمعات إلى إعادة قراءة هذه المبادئ النبوية وتطبيقها واقعا ملموسا في حياتنا. فبتحقيق العدالة وصون الحرمات ورعاية الحقوق تسعد الأمة في دنياها وتفوز في أخراها، وتتحقق الغاية الأسمى من هذا الدين العظيم.

قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان قيم حجة الوداع، أعدتها الزميلة آمال عطا، نفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 63 من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسئولا.

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا

أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً.

قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولا

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال

قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

0: أول المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور النور والفرقان والشعراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: هالة والمسامير.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء وحكاية جديدة. وكما تعودنا، لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.
5: صلي على المصطفى يا سامع يسلم، اللي اصطفى ربنا وأدب وعلم، رتل وملى وخلى الدنيا تتعلم.
4: أحبابي، يحكى أن هالة في 9 من عمرها كانت أصغر الأبناء، تعيش مع أسرتها في بيت العائلة في إحدى قرى محافظة الدقهلية، وكانت مدللة من الجميع، يصعب إرضاؤها من أفراد الأسرة، والكل يستجيب لطلبتها، وإذا رفض أخواتها أو أحد أفراد العائلة تحقيق رغبتها، وخاصة في شراء الحلوى بكثرة، كانت تغضب وتبكي. واستمرت على ذلك في لحظات ومواقف كثيرة، والجميع يحزن لتصرفاتها، وفي نفس الوقت يحتارون لأنها أصغر أفراد العائلة. وفي يوم من الأيام، عندما حدث بينها وبين أختها الأكبر منها موقف أدى إلى غضبها وبكائها، لأنها كانت تريد أن تشتري نوعا غاليا ومضرا من الحلوى، ورفضت أختها طلبها، أخذت في البكاء والغضب والصراخ، فأخذت أمها يدها وخرجت بها إلى حديقة المنزل، حيث يوجد سور خشبي صغير يحيط ببعض الشجيرات الصغيرة القصيرة، وأعطت الأم ابنتها هالة كيسا مملوءا بالمسامير الصغيرة، وقالت لها:
6: ماذا ستفعلين يا بنيتي عند غضبك؟
4: فسألتها هالة:
7: ماذا أفعل يا أمي حين أغضب وأبكي؟
4: فأجابت الأم:
6: دقي يا بنيتي مسمارا واحدا في سور الحديقة الخشبي عند غضبك.
4: وتركت الأم ابنتها هالة تفكر في هذا الأمر، ودخلت إلى المنزل لمتابعة أخوات هالة الأكبر سنا في أمورهم الدراسية. وفي الأسبوع الأول من هذا الموقف، قامت هالة بدق 20 مسمارا في سور الحديقة، وعندما نظرت إلى المسامير شعرت أنها كثيرة الغضب، لأن كل مسمار دقته كان يدل على غضبها الشديد لأمر معين، فبدأت تتألم لحالها. وفي الأسبوع الثاني قامت هالة بدق 10 مسامير في السور الخشبي، فلاحظت أن عدد المسامير بدأ يقل، وهذا يعني أنها بدأت تقلل من غضبها. وفي الأسبوع الثالث تعلمت هالة كيف تتحكم في غضبها، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها لاحظت أن عدد المسامير التي دقتها كل أسبوع يقل يوما بعد يوم. وبعد عدة أسابيع وجدت هالة أن عدد المسامير التي دقتها مؤخرا في السور الخشبي قد أصبح قليلا جدا، وأخذت تتابع تناقص عدد المسامير التي تدقها كل يوم، وهي سعيدة بأنها بدأت تتحكم في غضبها وسرعة انفعالها، إلى أن وصلت إلى اليوم الذي لم تدق فيه مسمارا واحدا. فذهبت إلى أمها وهي سعيدة وأخبرتها بالنتيجة التي وصلت إليها، ولاحظت أسرتها هذا التغيير والهدوء على سلوك وأخلاق هالة، وفرحت الأم بها لأنها استطاعت بهذه التجربة أن تتحكم في مشاعرها وتفكر قبل أن تنفعل أو تغضب.
5: أقبل الإسلام نورا هاديا للحائرين.
4: وأخبرتها الأم بسعادتها وأنها نجحت في هذه التجربة، ولكن أخذت الأم هالة من يدها إلى السور الخشبي الذي دقت فيه المسامير، وطلبت منها أن تنزع كل يوم مسمارا واحدا عن كل يوم يمر عليها بدون غضب أو انفعال. وبعد عدة أيام ذهبت هالة إلى أمها وأخبرتها بسعادة.
7: يا أمي، الحمد لله، وزعت كل المسامير من السور الخشبي.
4: فقامت الأم وأخذت بيد ابنتها إلى سور الحديقة الخشبي وهنأتها على نجاحها في التحكم بغضبها وانفعالها، ولكن لفتت نظرها وانتباهها إلى الثقوب والحفر التي شوهت السور بعد خلعها للمسامير، ولم تفهم هالة ما تعنيه الأم وسألتها:
7: ماذا تقصدين يا أمي؟
4: فأخذت الأم تشرح لها أننا عندما نغضب ونختلف مع الآخرين بعنف ونسيء إليهم كما كنت تفعلين، كل هذا يترك في نفوس الآخرين جروحا عميقة وآثارا سيئة مثل هذه الحفر والثقوب التي تركتها المسامير في السور. ففهمت هالة الرسالة واعتذرت لأمها وأخواتها ووعدتهم بأنها ستتأنى ولن تتسرع في الغضب والانفعال بعد ذلك، وفرحت بها أسرتها.
5: من غير معلم أرام، من غير ألم أو ورق، رتلوا ملا وخلى الدنيا تتعلم.

هكذا أحبابي براعم الإيمان نتعلم من هذه الحكاية، وخاصة ونحن ننعم بهذه الأيام المباركة من الأشهر الحرم التي يحرم الله فيها النزاع والتشاجر والخلافات وإيذاء الآخرين بصفة خاصة. نتعلم ضرورة التحكم في غضبنا وردود أفعالنا، فهيا بنا نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى بتغيير أخلاقنا وأفعالنا وتصرفاتنا إلى الأفضل، وأن نراعي مشاعر الآخرين، ونكون دائما مسالمين أبوابا للخير كما أوصانا رسولنا الكريم خير قدوة حين حذرنا: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، في حديثه الشريف لنفوز بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة بالجنة بإذن الله تعالى. وقانا الله شر الأذى والغضب وإيذاء الآخرين.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم مع حكاية جديدة. لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعدنا بكم في الفترة الإذاعية السابقة، الزميل تامر الجيوشي ومحمد جمعة، والآن تبدأ فترة إذاعية جديدة حتى الخامسة بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من أسرة المذيعين الزميل دكتور أحمد القاضي.
3: شكرا لزميلي الزميل محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أسعد الله أوقاتكم بكل كل الخير، سائلين المولى سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، هذه الأيام الكريمة المباركة، أيام وليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، حري بنا أن نغتنمها في طاعة الله عز وجل، حري بنا أن نغتنمها في شتى طاعة المولى عز وجل. علينا أن نكثر كما أمرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما وصانا علينا أن نكثر من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح في هذه الأيام الكريمة المباركة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هذه الأيام الكريمة المباركة التي فيها يتوافد حجاج بيت الله الحرام على بيت الله الحرام، ملبين نداء المولى سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذه الأيام الكريمة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم تعالى بكرة وأصيلا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وهذه بشارة نبوية لكل من كبر وهلل. قال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشرى، ولا كبر مكبر قط إلا بشرى. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم فضيلة الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف. أهلا بفضيلتكم.
2: مرحبا بكم.
1: نواصل ما بدأناه مع حضرتك ومع السادة المستمعين من حديث عن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه الأيام التي كما قلنا هي أفضل أيام السنة كلها، وقلنا إن هذه الأيام ينبغي أن نقوم فيها بما نستطيع من الأعمال الصالحة، وبدأنا بالحديث عن بعض العبادات التي يمكننا أن نقوم بها في الأسرة وفي المجتمع، وعلى رأسها الذكر والتكبير والتحميد والتهليل ثم الصيام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. اسمح لي نواصل الحديث.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه أيام مباركة عظيمة القدر عند الله تبارك وتعالى. حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد فيها بأنواع العبادات المختلفة، ولذلك ورد فيما أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، يعني في الأجر وفي الثواب، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وكان السلف الصالح يجتهدون اجتهادا عظيما في هذه الأيام المباركة. فها هو سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه، ورد أنه إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. والإمام الأوزاعي رضي الله عنه قال: بلغني أن العمل الصالح في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة كقدر، أي بثواب غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرئ بشهادة. ثم قال الإمام الأوزعي: حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ننسى أن نصوم يوم عرفة، فقد ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. ولا شك يعني هناك بعض المرضى يعني يكون مجهدا متعبا لا يستطيع أن يصوم، فنحن نقول له: ليطمئن قلبك ولتهدأ نفسك ولتستبشر روحك بنيتك الطيبة هذه لك ثواب صيام يوم عرفة.
1: نعم.
2: فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. وعندما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة قال لأصحابه: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟
1: نعم.
2: قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، يا راحلين إلى المختار من مضر سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عجز ومعذرة، ومن أقام على عجز كمن راحا. ننتقل إلى نقطة أخرى يا أستاذ منى، وهي جانب المعاملات.
1: نعم.
2: يعني نحن نريد أن نفعل صلاتنا، ونريد أن نفعل ذكرنا، ونريد أن نفعل تقربنا إلى الله عز وجل مع مجتمعاتنا، مع المجتمع. يعني أنا حينما أبيع أتقي الله سبحانه وتعالى، لا أطفف الكيل والميزان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني أرفق بالمرأة الفقيرة، بالمرأة الأرملة، بالمرأة التي تعول أولادها، وأن تعطيها ما جاءت تشتريه بسعر أقل، أو أن تعطيها ما تريد وتحسب.
1: نعم.
2: هذا من زكاة.
1: نعم.
2: مالك، فهذا لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. أما أن يبيع وأن يغلي الأسعار على الناس
1: ويظن أن صلاته يعني تكفي. يعني كثير من الناس، فضيلة الشيخ ربما تحدثت مع حضرتك في هذا قبل التسجيل، يعتقدون أن الدين عبارة عن ركوع وسجود وصيام وصدقات وإلى آخر هذه الأمور، لكن عندما يأتون إلى الواقع العملي تجدهم أناسا آخرين. العبادة لابد أن تنعكس في المعاملة كما أوضحت حضرتك.
2: يعني يدل على كلام حضرتك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، يعني هذا في النافلة في العبادات مش في شهر رمضان، ده هي طول السنة بتعمل كده. وعمدت هذه المرأة إلى أرفع أنواع العبادات أنها تصوم النهار وتقوم الليل. فقال الرجل يا رسول الله إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، صليط اللسان، بتشتمهم بتأذيهم بتخبط طول النهار زي ما بنسمع كده من الجيران، بيفتحوا الراديو على الآخر، عندهم أولاد فوق يدبدبوا على جارهم المريض اللي ساكن تحت. معلش يا أستاذ منى خلينا ننزل للواقع حقيقي. يعني ده الواقع الموجود، يفتح التلفزيون طول الليل ولا يراعي حق الجار والبيوت ملتصقة ببعض. يعني اتق الله عز وجل، اتق الله. وبعدين يعني هو قد يحتاجك في أمر من الأمور، بجوز بنته بمريض، وانت ربنا أعطاك اليسار في المال، ربنا موسع عليك يا أخي، أعطي جارك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجارك هذا إذا شهد عليك يعني أنك من عباد الله الصالحين بعد الوفاة فأنت من أهل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تساعد جارك قدر ما استطعت، تتقي الله عز وجل في جارك وفي أولاده وفي زوجته، وألا تنظر إليهم نظرة محرمة، ألا تنظر إليهم نظرة يعني يأباها الإسلام. اتقي الله عز وجل، الجار حارس على حرمات جاره، هو الراعي فكيف يكون الذئب؟ يعني هو الحارس فكيف يكون هو اللص؟ وعنترة بن شداد العبسي يعني قديما وهو لم يدرك الإسلام يقول أغشى فتاة الحي عند حليلها، وإذا غزا في الجيش لا أغشاها، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها.
1: مرؤة العربي القديمة.
2: أحسنتي. يقول هذا وهو جاهلي. ولكنه يعتبر هذا من الأخلاق، من المروءة، من الأدب العالي.
1: والإسلام هذب كل ذلك وضعه لنا في صورة أخلاق وآداب علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إليها هذا الدين الحنيف. يعني الحقيقة فعلا جزئية مهمة جدا فضيلة الشيخ نؤكد عليها للسادة المستمعين على لسان حضرتك كأحد علماءنا الأفاضل، أنه لابد أن تنعكس العبادات في سلوكياتنا وأخلاقياتنا. في هذه الأيام الكريمة يمكننا أن نبدأ عهدا جديدا مع الله، نؤدي فيما أمر وننبذ فيه ما نهى. حضرتك تحدثت في بعض المنهيات التي ينبغي أن ننصرف عنها، المنهيات كثيرة التي لابد أن نتركها، كما قلت أكل أموال الناس والغش والتطفيف. علينا في هذه الأيام أن نراعي الله وأن نترك ما تجره علينا وسائل التواصل الاجتماعي من ذنوب ومعاصي أيضا.
2: أحسنت، يعني علينا أن نراقب الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نتقي الله عز وجل، ولنعلم أن الله تبارك وتعالى ناظر إلينا مطلع علينا، فلا نجعل الله أهون الناظرين إلينا. إياكم وذنوب الخلوات أيها السادة المستمعون وأيها أخوات الفضليات، إياكم وذنوب الخلوات، فإنكم ستحاسبون أمام الله عز وجل. ولا أنسى في هذا المقام صلة الرحم. يعني صل أباك وأمك، أخاك وأختك، عمك وعمتك، خالك وخالتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر لنا أن مما يعني أن صلة الرحم يعني تطيل العمر، يبارك الله لك في عمرك، كما قال الأستاذ العقاد ربع عمر طلب الرفعة والسنوات، من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه.
1: جزئية قبل أن نختم فضيلة الشيخ، الصلح بين المتخاصمين، يعني كم من الناس من يعيشون على خصومة، ففرصة في هذه الأيام أن نتصالح وأن نتصافى.
2: أحسنتي، يعني فمن عفى وأصلح فأجره على الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فاعف عنه يعفو الله تبارك وتعالى عنك.
1: شكرا لفضيلة الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، معنا خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، وهذه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وما يتيسر من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ معوض الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما يتيسر من سورتي المجادلة والحشر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورتي المجادلة والحشر تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: أخي الحاج، لقد جعل الله سبحانه وتعالى الحج موسما للتوبة ومدرسة للسلوك وميدانا تظهر فيه أخلاق الإنسان على حقيقتها. فالحج لا تختبر فيه فقط قدرتك على العبادة، بل تختبر التزامك وصبرك وتعاونك مع الآخرين. وهنا قد يتحول خطأ بسيط إلى أزمة كبيرة. تعالوا بنا نعايش هذا الموقف الواقعي.
2: لبيك اللهم لبيك
3: يا حجاج. إن شاء الله التحرك خلال نصف ساعة، أرجو الالتزام الكامل بالموعد، وأي تأخير سوف يؤثر علينا جميعا ويؤثر على الرحلة.
4: هذه فرصة، يوجد محل قريب من الحافلة، سأذهب إليه سريعا لشراء بعض الأشياء الضرورية لي قبل التحرك.
5: يا حج سامي، أرجو ألا تتأخر حتى لا نتعرض لموقف محرج مع الحجاج.
4: إن شاء الله تعالى سأعود بسرعة، حتى لو تأخرت 5 دقائق أخرى فلن يسبب ذلك أي شيء.
3: يا حجاج، فين الحج سامي؟
5: يا حج، هل تسمح لنا بالانتظار 5 دقائق حتى يعود الحج سامي؟
3: الوقت بيجري والحافلة مش هتنتظر، لأنها لها وقتا معينا تتحرك فيه. أنا جاهز.
4: صبرا صبرا على رسلكم، لم أقصد التأخير. هل 5 دقائق تسبب كل هذه المشكلة؟
1: للتعليق على هذا الموقف يسعدنا أن يكون معنا أحد المتخصصين.
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الحاج وأيتها الحاجة، إن ديننا الحنيف يهتم كثيرا بالتزام المواعيد واحترام المواعيد، وينبغي للحاج أن يكون نموذجا ومثالا في الانضباط والالتزام بالنظام الذي يسهل أداء فريضة الحج. إن موسم الحج يزدحم الناس في كافة المشاعر المقدسة، وعدم الالتزام بالمواعيد وعدم الانضباط قد يعطل حركة السير وأداء هذه الفريضة المقدسة كما ينبغي. ومن النصائح التي نوجهها إليك أيها الحاج، احرص على التواجد في المطار قبل السفر بوقت كاف. توقع صعوبة الطريق وازدحام الطريق، ليكن احتمال التأخير لأي سبب واردا في حسبانك. لا تنسى متعلقاتك الشخصية مثل جواز السفر وتذاكر الطيران وعنوان الفندق أو مكان الإقامة هناك في الأراضي المقدسة. لا تنسى كرت التعريف، والذي يتم استلامه عادة من شركة السياحة أو البعثة الرسمية للحج قبل السفر. تجنب الفوضى وعدم الالتزام بالنظام وعدم الانضباط، ولا تنسى كذلك رقم تليفون المشرف على الرحلة وتليفون المطوف. لا تنسى تليفونك الشخصي والشاحن الخاص به. لا تنسى نظارتك الشمسية أو نظارة النظر. وإن كان هناك بعض المعارف أو الأقارب في المملكة العربية السعودية، فليكن معك أرقام تليفونات بعضهم، فقد تحتاج إلى أحد منهم. لا تنسى قلما وبعض الأوراق. لا تنسى الأدوية الخاصة مثل دواء السكري والضغط والقلب والأعصاب التي تحتاج إليها. لا تنسى المال الذي ستنفق منه، وخاصة بالعملة التي تحتاجها هناك. لا تنسى كتيبا صغيرا للأذكار. وفي أوقات الانتظار والاستراحة اقرأ ما تيسر لك من كتاب الله وردد بعض الأذكار. ومن أهم ما نوصي به التعاون والتآزر والتكافل، فإن التعاون والتآزر والتكافل من أهم متطلبات ديننا الحنيف. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن التعاون في رحلة الحج من أهم عوامل نجاح هذه الشعيرة المباركة، فتعاون أيها الحاج مع أفراد المجموعة المصاحب لها أو الفوج الذي ترافقه، كونوا جميعا كالجسد الواحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ساعد من استطعت من الضعفاء والمرضى وكبار السن والصغار، صف قلبك ونفسك نحو الجميع. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كن مرنا هينا لينا سهلا لطيفا في المعاملات، لا تزاحم أحدا ولا تجادل أحدا ولو في الإرشاد والتوجيه والتعليم. ليكن عنوان الجميع المؤاخاة والألفة والتراحم والتلطف. ابتسم في وجه الناس فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة. فإذا انشغلت بشعائر الحج وكنت حسن المعاملة وحسن الخلق، لم تغضب أحدا، لم يخالط حجك ذنب ولا إثم، كان من حلال طيب ولم ترائي، غفر الله لك ذنبك كله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. دكتور علي عبد الباسط مزيد، أستاذ الحديث وعلومه والعميد الأسبق بجامعة الأزهر.

أخي الحاج انتبه، فحين عاد الوعي حضرت الرحمة، فقد كان من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرفق في التعامل والحرص على الجماعة وإتقان العمل. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقال أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخي المسلم، يا من تنوي الحج ليكن الالتزام خلقك، واجعل التعاون طريقك، ولا تجعل نفسك سببا في تعب غيرك، حتى يكون حجك مبرورا وذنبك مغفورا وسعيك مشكورا. أسأل الله تعالى لنا ولكم أن يبلغنا الحج إلى بيته الحرام، وأن يتقبله منا جميعا.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر وما يتيسر من سورة عبس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ينكره فمن شاء ذكره في صور

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة عبس تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:15. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين.

الأزهر يبلغ نحو 10,000 طالب، فيما يقدم الأزهر 220 منحة سنوية لأبناء السودان للالتحاق بجامعة الأزهر الشريف. وأكد شيخ الأزهر تضامن الأزهر الكامل مع السودان، داعيا جموع الشعب السوداني إلى تغليب صوت الوحدة والاصطفاف والتضامن بما يخدم المصلحة العليا للسودان والحفاظ على وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه. من جهته أعرب السفير السوداني عن تقدير السودان لدور الأزهر الشريف الرائد في دعم المسلمين حول العالم ورعاية أبناء السودان الدارسين بالأزهر علميا وثقافيا. في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة، أطلقت أمس وزارة الأوقاف العديد من القوافل الدعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية تحت عنوان الحج وجهاد النفس، حيث يعكس هذا التعاون الإيمان بأهمية الدور المحوري للشباب في نهضة المجتمع وبنائه وضرورة تكثيف الجهود التوعوية التي تسهم في تنمية وعيهم وترسيخ القيم الإيجابية لديهم. وتهدف القوافل الدعوية إلى بيان المعاني الإيمانية والتربوية لفريضة الحج وإبراز ما تتطلبه من مجاهدة النفس والصبر والانضباط والسمو الأخلاقي، بما يسهم في بناء الشخصية المتوازنة القادرة على العطاء والبذل. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم أكثر من 13 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين للأراضي المقدسة. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة. ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد مصطفى رئيس البعثة الطبية المصرية للحج عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة التي تقدمها المستشفيات السعودية للحجاج المصريين بما يسهم في تحسين حالاتهم وسرعة تماثلهم للشفاء. أعلنت وزارة الأوقاف عن الاستعدادات الكبيرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز آلاف المساجد والساحات على مستوى الجمهورية لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك. ووضعت الوزارة عدة ضوابط لأداء صلاة العيد الأضحى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، منها الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة لصلاة العيد والعمل على تهيئتها وإعدادها على أكمل وجه بما يليق بقدسية الشعيرة وتخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة مع مراعاة الضوابط الشرعية والآداب العامة وتجنب الاختلاط وعدم السماح باستخدام الساحات في غير ما خصصت له من أداء شعيرة صلاة العيد. أعلنت وزارة الدفاع السعودية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بموسم الحج للعام الحالي من خلال خطة تشغيلية وأمنية متكاملة تهدف إلى دعم أمن وسلامة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأمنية. وأكدت الوزارة تسخير إمكاناتها البشرية والفنية والطبية للمشاركة في تنظيم موسم الحج بما يضمن تسهيل حركة
حركة الحجاج.

0: وتمكينهم من أداء المناسك في أجواء آمنة ومستقرة. وأشارت الوزارة إلى تخصيص 4 طائرات مجهزة للإخلاء الطبي الجوي لنقل الحالات المرضية والحرجة من الحرم والمشاعر المقدسة إلى المستشفيات والمنشآت الصحية المشاركة في موسم الحج ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار اليوم. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: موضوع هذه الحلقة من صور الانتحار المعنوي، التمييز بين الأبناء والتحيز لبعضهم. دكتور هاني، يعني هل ندرك أن بذور الانتحار النفسي قد تزرعها يد الأب أو الأم حين يحرم ابن من العدل ويمنح لآخر، فيموت في قلبه الشعور بالانتماء لذويه؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن وله وبعد. حينما نتأمل في القصص القرآني وحينما نتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنها زرعت في قلوب الأبناء المحبة للأباء، وزرعت في قلوب الأباء المحبة للأبناء. وأوصانا ربنا سبحانه وتعالى بالعدل بين الأبناء، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأبناء. نعم، هناك بعض الأبناء قد يعني يحيد عن الطريق الذي يريد الآباء أن يسيروا عليه، ولكن هنا نقول في الرسالة الأولى إلى الآباء: عليكم بأن تدركوا أن القدرات العقلية التي منحها الله سبحانه وتعالى لأبنائكم ليست سواء، وإنما هناك تفاوت وهناك فروق فردية يجب علينا أن نعيها، وهناك أسباب وظروف يجب علينا أن نتعايش معها وأن نقوم بحلها لنمهد الطريق أمام الأبناء ليسيروا على نفس الوتيرة. فأولى بهم في المقام الأول أن يزرعوا في أبنائهم المحبة لبعضهم البعض، وأن يعين بعضهم بعض. هذا هو المنهج القرآني الواضح في المجال العام، فما بالنا بذوي الأرحام. وهذا ما أوصانا به ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف، حينما كاد إخوة يوسف لأخيهم وقالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا ما نبهنا إليه أيضا القرآن الكريم في سورة المائدة: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لأقتلنك. هنا هذه العداوة التي تزرع بطريق غير مباشر بين الأبناء، ويقوم الأب بزراعتها من دواعي محبته للأبناء، لا أقول كرها، ولكنه أخطأ في الطريق، فأولى به إذا أراد أن ينصح أو أراد أن يميز، هذا التمييز لابد أن يكون على نحو شرعي قد يرضاه الله سبحانه وتعالى ويرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء بشير بن النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل نأخذ منه الرسالة، أنه يريد أن يهب لابنه النعمان هبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعطيت سائر أولادك مثل النعمان؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديث: لا أشهد على جور على ظلم. وفي حديث آخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم في نص آخر: أشهد عليه غيري. هنا ذهب الفقهاء إلى أن العطية حينما تكون للأبناء فيجب أن يكون هناك، أو ينبغي أن يكون هناك تساوي في العطية بين الأبناء، أو أن يرضى بقية الأبناء على هذه العطية التي أعطاها أبيهم لابنه بناء على علة أو مرض أو سبب من الأسباب، مما يجعل هناك روح الأخوة تسمو على أي موقف، ومن ثم يتحقق تعايش ويتحقق التكامل البناء، فيساعد الأخ أخيه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهكذا تتحقق روح المودة والألفة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة. هذه العبرة وهذه العظة يجب علينا أن نأخذها قبل أن يقدم بعض الأبناء على الانتحار والعياذ بالله، أو أن يقدم بعض الأبناء على قتل أخيه من باب المكيدة ومن باب أنه يرى قد فضل عليه. فنقول للأباء رفقا بالأبناء، ونقول للأبناء رفقا بالآباء، فالحياة يجب أن تتكامل على باب الرحمة وعلى باب المودة وعلى باب الألفة وعلى باب المعونة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع الغلة والحسد والبغضاء من قلوب أبنائنا ومن قلوب آبائنا.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما يتيسر من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.

0: أيها الإخوة المؤمنون، قال أبو حازم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، لأنهم يعلمون أن ذلك مما يحبه الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حج جعفر الصادق فأراد أن يلبي تغير وجهه، فقيل له: ما لك؟ فقال: أريد أن ألبي وأخاف أن أسمع غير الجواب.
1: سئل فأجاب.

سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رسولا

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان منافع السلام في الحج نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد محمد الأستاذ بجامعة القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول منافع السلام في الحج يبدأ بالمدخل الطبيعي للحديث عن الأشهر الحرم وطبيعة الأشهر الحرم. فالأشهر الحرم ثلاثة متصلة وشهر منفرد هو شهر رجب. أما الأشهر الحرم المتصلة فهي شهر الحج والشهر الذي يسبقه والشهر الذي يليه، أي أن الشهر الذي يتم فيه الحج وهو شهر ذي الحجة يقع في وسطها. والأمر الطبيعي أن هذه الأشهر الحرم التي يمنع فيها القتال هي هدنة سنوية فرضها الله سبحانه وتعالى مرتبطة بالحج حتى يتم الحج في سلام شامل. ولكن منافع هذه الهدنة السنوية تقود حتما إلى السلام، لأن من طبائع الأمور أن الهدنة بعد الحرب تؤدي في الأغلب الأعم إلى السلام الدائم. ولقد تشدد القرآن الكريم في حماية السلام حماية كاملة خلال الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. تروي لنا كتب التفسير في أسباب نزول هذه الآية الكريمة أن رجلا من أهل اليمامة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عما يدعو إليه، فلما بين له الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام وعرض عليه الإسلام لم يسلم الرجل، وقال إن له أمراء من قومه لا يقطع أمرا دونهم، وكان الرجل غادرا فقد سطى على ماشية للمسلمين خارج المدينة، ثم في العام التالي ساقها هديا إلى الكعبة. فلما فكر بعض المسلمين في الإغارة عليه نزلت هذه الآية قاطعة بعدم التعرض لهذا الرجل الغادر. ويمتد السلام في الحج ليشمل الإنسان والحيوان والطير والشجر حتى الحشرة، إنه السلام الشامل أو السلام المطلق. هذا الذي يرتبط بالزمان المتمثل في الأشهر الحرم يرتبط أيضا بالمكان وهو منطقة الحرم، فيحظر في منطقة الحرم الصيد وقطع حتى النبات الصغير والتعرض حتى للهوام. إذن يغطي السلام بعد الزمان وبعد المكان، وبذلك يتحقق الأمن الشامل والسلام الشامل الذي تتطلع إليه البشرية منذ وجدت على ظهر الأرض إلى يومنا هذا. وهذا هو معنى منفعة السلام في الحج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان منافع السلام في الحج استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد محمد الأستاذ بجامعة القاهرة. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رسول

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:30 إلا دقيقتين. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتغتسل ثم لتهل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف. وعنها رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعن محمد بن المنتشر أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب عند إحرامه فقال: لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعله. قال: فسأل عائشة وأخبرها بقول ابن عمر فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينتضح طيبا. وعن عائشة بنت طلحة رضي الله عنها وذكر عندها المحرم يتطيب، فذكرت عن أم المؤمنين عائشة أنهن كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن الضماد قد اضطمدن قبل أن يحرمن، ثم يغتسلن وهو عليهن، يعرقن ويغتسلن لا ينهاهن عنه. وعن عبد الله بن بحينة قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل من طريق مكة على وسط رأسه وهو محرم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما يتيسر من سورة الأنبياء. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حمودة.
1: سادتي، تشرع الآيات في ذكر جهل المشركين وتقصيرهم عن التدبر في السنن الكونية الدالة على عظيم قدرة الله واستحقاقه للربوبية. ذكرت الآيات منها 6 أدلة. أولها: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذه آية من آيات القرآن الكريم تبين هيمنته العلمية على غيره من الكتب السماوية، فهي تقول إن السماء والأرض كانتا قطعة واحدة ثم فصلت إحداهما عن الأخرى، وهذا هو عين ما تقوله النظرية الحديثة في تكوين المجموعة الشمسية. والآية الثانية: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالحياة عمل دائم يقوم الماء فيه بالدور الأول والأهم، سواء في ذلك مملكة النبات أو مملكة الحيوان. والواقع الذي يؤيده علم الحياة والطب أن أكثر من 60% من أجسامنا يتكون من الماء. والآية الثالثة: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. والآية الرابعة: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. والآية الخامسة: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي محفوظا عن الفساد والانحلال. والآية السادسة: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ثم أخذت الآيات ترد على قول المشركين في محمد: إنما نتربص به ريب المنون، فلعله يموت كما مات الشعراء من قبله. فيقول الله تعالى لهم: قد مات الأنبياء من قبلك، وتولى الله دينهم بالنصر والحياطة، فهكذا نحفظ دينك وشرعك، وكل نفس لا بد أن تذوق الموت، وما الحياة الدنيا إلا ميدان ابتلاء واختبار، ثم إلينا ترجعون فنجازيكم على أعمالكم. وقد أخذ المشركون يستعجلون وقوع العذاب بطريق الاستهزاء والإنكار، فبين تعالى أن قولهم هذا راجع إلى خلق طبيعي في الإنسان: خلق الإنسان من عجل. ثم اتجهت الآيات إلى توبيخ المشركين لاعتمادهم على آلهتهم، وأخذت تبين لهم أن ما أنذرهم به الرسول إنما هو وحي صادق واقع لا محالة، وأن عدم إصابتهم بذلك العذاب عاجلا كما يتمنونهم ذلك إنما هو لحفظه تعالى، حيث أمهلهم مدة بمقتضى رحمته العامة. فقال تعالى: سلهم يا محمد، من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ثم تأخذ الآيات في وصف اليوم الذي سيقع فيه ما أنذروا به من العذاب الذي سيحيق بهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولما تكلم سبحانه وتعالى في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد، شرع في قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية لرسوله صلوات الله عليه فيما يناله من قومه، وتثبيتا لفؤاده في أداء رسالته. وذكر من تلك القصص 10. القصة الأولى قصة موسى وهارون عليهما السلام، وما أوحى إليهما به ضياء وذكرا للمتقين. وهذا القرآن ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، في حوالي 18 دقائق ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج. يتضمن حفل اليوم تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري من علماء الأزهر الشريف، ويختتم الحفل بابتهالات للمبتهل الشيخ إبراهيم راشد. ينقل لنا حفل اليوم من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة. كل عام وأنتم بخير. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هذه الأيام الكريمة المباركة حري بنا أن نغتنمها في طاعة الله عز وجل. هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة علينا أن نغتنمها في طاعة الله وفي التقرب إلى المولى سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، وهذه بشارة نبوية لكل من كبر وهلل في هذه الأيام المباركة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشرا، ولا كبر مكبر قط إلا بشرا. قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، وبعد قليل يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، أي صلى بعد أذان العصر وقبل صلاة العصر 4 ركعات.
1: حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا،

كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ علي الزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. وجاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحث على إقامة الصلاة خاصة في جماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد رفعت وما يتيسر من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما هي سنن الحج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: السنن المتفق عليها للحج هي الاغتسال والتطيب قبل الإحرام، وبعد ذلك التلبية، ثم طواف القدوم عندما يأتي إلى الكعبة المشرفة. أول ما يراها يطوف طواف القدوم إذا لم يكن معتمرا، بعد ذلك المبيت بمنى ليلة عرفة، بعد ذلك الدعاء بالمشعر الحرام وهو في مزدلفة ندعو هنا. هذه هي سنن الحج المتفق عليها بين العلماء والفقهاء. يأتي بعد ذلك اختيار دار الإفتاء المصرية من ضمن سنن الحج المبيت بمزدلفة. نذهب إلى مزدلفة واجب، نبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب، وكذلك المبيت بمنى ليالي التشريق. دار الإفتاء المصرية تختار أن المبيت سنة على مذهب الحنفية تيسيرا على الناس، خاصة مع كثرة الزحام هذه الأيام. والله أعلم. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين.

0: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 24 و25 بعد 100 من سورة البقرة، وفي هاتين الآيتين يوضح المولى سبحانه وتعالى مكانة البيت الحرام وعن قصة بنائه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث فيما سبق معظمه يتعلق ببني إسرائيل، وفي هذه الآيات بدأ الحديث عن إبراهيم عليه السلام، لأن الجميع يقر بفضله. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. وفي إسناد الابتلاء إلى الرب إشعار للتالي أو للسامع بأنه ابتلاء بما ابتلاه به تربية له وتقوية لعزمه، حتى يستطيع أن ينهض بعظائم الأمور. وقد اختلف المفسرون في تعيين المراد بالكلمات التي امتحن الله عز وجل بها نبيه إبراهيم عليه السلام، اختلفوا على أقوال كثيرة، لعل أرجحها أن المراد بها التكاليف الشرعية التي كلفه الله تعالى بها فأداها سيدنا إبراهيم عليه السلام، أداها على أكمل وجه. وقوله عز وجل فأتمهن، أي أتى بهن على الوجه الأكمل وأداهن أداء تاما يليق به عليه السلام. ولذا مدحه الله عز وجل في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقوله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما، لبيان ما من الله به عز وجل على إبراهيم من الكرامة ومن رفعة المقام، بعد أن ذكر سبحانه أنه عامله معاملة الممتحن له، إذ كلفه بأمور شاقة فأحسن القيام بها. والمراد بالإمامة هنا الرسالة والنبوة، فإنهما أكمل أنواع الإمامة، والرسول أكمل أفراد هذا النوع. وقد كان إبراهيم عليه السلام رسولا يقتدي به الناس في أصول الدين وفي مكارم الأخلاق. وقد مدح القرآن الكريم سيدنا إبراهيم في كثير من آياته، ومن ذلك قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله سبحانه: قال ومن ذريتي، واقعة موقع الجواب عما من شأنه أن يخطر في نفس السامع، فكأنه قال: ماذا كان من إبراهيم عندما تلقى من ربه تلك البشارة؟ فكان الجواب أن إبراهيم عليه السلام قد التمس الإمامة لبعض ذريته، فقال: يا رب واجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم. وقد رد الله تعالى على ما كان من إبراهيم بقوله: لا ينال عهد الظالمين، أي قال الله تعالى لإبراهيم: يا إبراهيم قد أجبتك وعاهدتك بأن أحسن إلى ذريتك لكي لا يصيب عهدي الذي عهدته إليك بالإمامة الذين ظلموا منهم. وهذا معنى قوله عز وجل: لا ينال عهد الظالمين. وفي هذه الجملة الكريمة إيجاز بديع، إذ المراد منها إجابة طلب إبراهيم من الإنعام على بعض ذريته بالإمامة، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ولكنها تدل صراحة على أن الظالمين من ذريته ليسوا أهلا لأن يكونوا أئمة يقتدى بهم، وتشير إلى أن غير الظالمين قد تنالهم النبوة، وقد نالت من ذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وغيرهم من الأنبياء. قال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ثم تحدث القرآن بعد ذلك عن مكانة البيت الحرام، وعن قصة بنائه، وعن الدعوات الخاشعات التي كان إبراهيم يتضرع بها إلى الله عند رفعه للبيت، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أي واذكر أيها العاقل وقت أن جعلنا المسجد الحرام مكانا يرجع إليه الناس من مشارق الأرض ومن مغاربها للتقرب إلى خالقهم بالأعمال الصالحة. ولقد صار البيت الحرام محفوظا بالأمن من كل ناحية، فقد كان الناس في الجاهلية يقتتلون ويعتدي بعضهم على بعض من حوله، أما أهله فكانوا في أمان واطمئنان. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وقد أقرت تعاليم الإسلام هذه الحرمة للبيت الحرام على وجه لا يضيع حق ولا يعطل حد، وزادت في تكريمه وفي تشريفه بأن جعلت الحج إليه فريضة على كل قادر عليها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل وفي تمام الخامسة يقدم الزميل إبراهيم مجاهد مناسك الحج والعمرة. كل عام وأنتم بخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.

0: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة كان معكم زميلي الدكتور أحمد القاضي. هذه فترة المساء من يوم الخميس الرابع من ذي الحجة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي والعشرين من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا تمتد مع حضرتكم حتى الثامنة. معنا خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي، وهذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في بداية هذا اللقاء نهنئ الحجاج والعمار الذين كتب المولى عز وجل لهم الحج هذا العام، وندعو لهم بالتوفيق. وتيسيرا على هؤلاء نقدم أعمال الحج والعمرة بأسلوب ميسر حتى يتمكن الحجاج والعمار من أداء النسك بصورة صحيحة. إخوة الإيمان والإسلام، مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الواحد أحمد.

لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ربنا تعبدا ورقا لبيك ربنا حقا حقا لا إله إلا أنت لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سبحانك ربنا أنت المراد والمريد وأنت الفعال لما تريد سبحانك ربنا سجد لك كياني وآمن بك جناني وسبحت لك كل الكائنات وأنا فرد من هذه الكائنات التي تسبح بحمدك فقد قلت وقولك الحق وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا إخوة الإسلام وأحباب الرحمن معا نتدارس مشاهد الروح نحو المسيرة الرحمانية الخالدة التي نظم الله مناسكها وأقام عبده ونبيه الخليل عليه السلام داعيا إليها وجمل ذلك بمناسك الخلد التي أقامها وقام بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أخي المسلم معي وأنا معك نستشف من وراء الحجب هذا البيت المعظم وهو يقوم على قواعد إبراهيم عليه السلام معا فالروح روحت والنفس تشوقت والعين تاقت والقلب أقبل علامة على بيت الله المعظم فيا سعادة من حظي ونال وقبل الحجر الأسود إخوة الإسلام أخي في الله من مالك الطيب وكسبك الحلال ومن رزق الله الذي أفاضه عليك إنصافا وإحسانا أعد زادك وملابس إحرامك لكن أخي المسلم أرأيت أعلمت أن للقلب إحراما قبل إحرام البدن إننا جميعا نبذل جهدنا لإعداد ملابس إحرامنا وهذا حسن وجميل ومشروع لكن هناك إحرام للقلب قبل أن يحرم الجسد فإن الله عز وجل ينظر إلى باطن العبد إلى وجدانه إلى قلبه ينظر إليه هل في هذا الوجدان أحد سواه؟ هل يتعلق العبد بأحد غير مولاه؟ إن للقلب إحراما قبل إحرام الجسد وقد تسأل وكيف أحرم بالقلب؟ وهو سؤال في موقعه وأرجو الله أن يعينني على الإجابة عنه بما يفتح الله به إن الإنسان على طول عامه يسبح في المباحات
والقلب يهنى بما يشتهي وما أحل الله له، وعلى طول العام كله يجد الشيطان في مسرح الجسد سبيلا فيسري في الدم في عروق الجسد، فيكون منه على القلب ظلمة تحجب عنه ما يفيضه الله على أحبابه المخلصين من عطايا وهبات. وأنت تقصد البيت الحرام، إنك تقصد رب البيت الحرام، إن الله يغار أن يرى في قلبك أحدا سواه، إن الله يغار على قلبك أن تذكر به أحدا غيره، ولذلك يقول لك أحرم بقلبك قبل أن تحرم بجسدك. والأمر واضح، كما أبدل ثيابي من فوق جسدي وأرتدي ملابس الإحرام، كذلك أبدل ثياب القلب، أخلع من عليه رداء الغفلة ظلمة الهفوات، أسقيه بماء الحب والشوق، أغرس فيه بذرة الصفح والسماح، أقول له يا قلب أنت قادم على الله، فود عباده فإن ود العباد يقتضي ود رب العباد، فتخلق بأخلاق من سواك، فالله عفو والله كريم والله رحيم والله ودود، فتخلق يا قلبي بأخلاق من سواك، وأحرم واخلع هذا الثوب الذي عشت به على مدى عامك، أحرم بالقلب، استره بثوب أبيض تفيض منه أنوار الحب في الله وبالله. فإذا أنت أحرمت بالقلب فمعي لتحرم إحرامك من فوق جسدك. وكيف تحرم؟ إن الإحرام هو ارتداء هاتين القطعتين من القماش، وليس بالضروري أن يكون هذا القماش من البشكير أو من لون معين، وإنما أن تكون هاتان القطعتان تتميزان بالطهر والنظافة والبياض إن استطعت. لكن هل هناك سر في هذا العمل؟ إنني معك أسلم بأن مناسك الإحرام هي مناسك لبيك، ولذلك تفتتح بأن يكون المحرم في كل شرف، في كل حركة، في كل سكنة يقول لبيك، ولا يسأل لما أرجم الحجر بالحجر؟ كيف ألقي حصاة من تراب في عمود من تراب؟ أي سر في هذا؟ طواف 7 مرات، سعي 7 مرات، حصى آخذه من مكان وأحمله معي إلى مكان، تغيير ملامح الجسد، كل هذه أمور مناسك ذروتها وقمتها لبيك.

نعم لبيك، ها نحن قد وفدنا إليك، وها نحن قد أخذنا زاد الإيمان لزيارة بيتك المعظم. إن الحاج حين يقف وقد تخلى عن ملابسه المعتادة، وهذا هو أول مناسك الحج، الإحرام. والإحرام يطلق على نفس ملابس الإحرام كما يطلق على ارتداء هذه الملابس، فيسمى لابسها محرمة. لكن أن يرتدي الحاج ملابس الإحرام دون أن يستبصر في سر هذا العمل يفوته خير كثير وعظة بالغة. إن الإنسان رجلا أو امرأة حينما يقف ليعد نفسه للإحرام، نقول للمرأة كما أنت بثيابك بردائك فقط، تسترين الرأس كله والشعر كله ويكشف الوجه إلا إذا كان ملفتا للنظر أو تضره الشمس، فلا بأس أن يستر الوجه في هذه الحالة لعذر وعليه دفع الثمن. فإن الله عز وجل يسر على أهل مكة بأن جعل الفدية عطاء من فضل الله لأهلها، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ها أنت أخي قد خلعت ملابسك، وها هي ملابس الإحرام بين يديك. هل تتصور أنك ولدت هكذا؟ هل تتصور أنك قدمت إلى هذه الحياة وأنت عار الجسد ضعيف الجاه والسند؟ هل تتصور وهو الحق أنك قدمت إلى هذه الحياة وأنت محمول على أيدي الناس؟ إن الإحرام ليس صورة تؤدى، بل هو معنى يستسقى من فعل الإحرام ذاته. إن المحرم حينما يخلع ملابسه إنما يعود إلى اللحظة التي دب فيها على هذه الأرض تحمله أيادي الأحبة، وهو عار كلحظته تلك، فقير ضعيف لا مال له ولا سند معه ولا قوة تحميه، إنه هو وربه ولا ثالث بينهما. إنه يعود في تلك اللحظة إلى الساعة التي دبت فيها قدماه على هذه الأرض، وليعتبر: ربي لقد أمنتني في حياتي، رزقتني، أطعمتني، سقيتني، كسوتني، وها أنا ذا بين يديك أعود بهذه الفكرة إلى اللحظة التي قدمت فيها على ملكك، فآويتني في كنف رضاك، وأشعرتني بفضل هداك. وفقط يذكر الحاج هذه اللحظة التي مضت وكفى؟ أبدا، إنه يضم كذلك لحظة خروجه من هذه الحياة. يا لعظة الحج، يا لسعادة من اعتبر بهذه اللحظة. إن الإنسان في لحظة الإحرام يعود إلى يوم مولده حينما قدم محمولا على أيدي أحبته، ثم يسبق الزمن ويذهب بعقله أيضا إلى اللحظة التي يفارق فيها هذه الحياة على الصورة التي ولد عليها، وعلى الحالة التي يحرم وهو بها، وعلى الحالة التي يغادر دنياه فيها. في مولده كان عاريا، في إحرامه أصبح عاريا، في رحيله أصبح عاريا، قدم محمولا ويترك دنياه محمولا. فماذا جنى العبد بين ذلك؟ لحظات تمضي بين قدومك وأنت محمول وبين خروجك وأنت محمول، تستحق منك أن تظلم، أن تفسد، أن تكره، أن تضر، أن تفكر،
أن تحسد أن تحقد. اللهم إنا نتعظ بإحرامك فهيئ لنا من رضاك ما ترق به قلوبنا وتسعد به أرواحنا يا أرحم الراحمين، يا مجيب الداعين، يا قريبا من السائلين، يا أرحم الراحمين.

وبهذا أخي المسلم الحاد المحرم انتقلت إلى ضيافة ملك الملوك. لقد ارتديت أجمل ما يفتخر به عبد أمام سيده. إنها الحكمة، إنها العظة، إنها الفكرة التي يجب أن تباشر قلب الحجيج حتى يأخذوا من إحرامهم عبرة تصل بهم إلى مرضات الله جل جلاله. أحرم الحاج الرجل ولبس ثياب إحرامه، قطعتين من القماش أو البشكير كما نعلم، إحداهما على نصفه الأسفل والثانية على نصفه الأعلى. إنه يتزين لملاقاة الملك، إنه يتزين كما أمره الله، فلا ثياب قشيبة ولا صوف ولا حرير ولا ولا، وإنما هي الزينة التي يرتضيها الله من عبده، كأنه يقول الكل أمامي سواء، وإنما القلوب هي التي يتفاضل بها الخلق أمام الحق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يلبي القلب والجسد، تلبي الروح والمعاني في كل صفاتها، تدين لله بالتعظيم والإكرام لذي الجلال والإكرام. أخي المسلم، أختي المسلمة، أما إحرامك فثيابك كما هي كما قلنا، الاغتسال يسبق ثم ركعتين للإحرام، ثم الملابس البيضاء، ثم ستر الرأس كله وكشف الوجه إذا أمكن، فإن في ذلك تشبها بنساء الجنة. أختي المسلمة ومع أخيك الحاج، وأنتما معا تسعيان إلى زيارة ملك الملوك في أعظم أرض الله وأحبها إلى الله، ها هي تباشير الفرح قد دنت، ها هو قد صح العزم ولاحت تباشير الفرح ببلوغ الأرض، ووات النفس أمنها وأملها، وتعظم البيت بعظمة خالقه. إنه البيت وكفى، لبيك ربنا لبيك، نعم لبيك ربنا، لبيك ربنا بملء القلب والروح. ها نحن قد اجتمعنا في ذلة المستغفر، وفي عزة المستجير، وفي أمل الطالب من العزيز الغالب. لبيك ربنا لبيك، لبيك حقا حقا، تذللا ورقا، لبيك وحدك لا شريك لك.

له البيت الحرام الذي أفاض الله من البركات فيه ما لا يعلم قدرها إلا الله. لقد أفاض الله من البركات والخيرات على هذا البيت.

المعظم ما ليس له في الدنيا نظير، ولا تتمثل البركة والقداسة في شيء بنفس القدر الذي كرم الله به هذا البيت العظيم.

أيها الحجاج، ها هو الجمع قد اكتمل، ها هي قباب مكة قد لاحت وأشرقت، ها هي القلوب حنت، ها هي الدموع سحت، ها هي العبارات احتبست. واستعاض عنها الحجاج بالنظر بالعبر، إنهم يقولون حين يشهدون مكة: ها هي بلد الله، ها هي مولد رسول الله، ها هي بلد البيت المعظم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

وكان من مقتضيات العقل أن تبدأ مناسك الحج بزيارة البيت والطواف حوله، لكننا نرى أن مناسك الحج التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ بالتوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة. وقد تسأل: وما لنا نطوف بالبيت عند دخولنا مكة؟ وأجيب: إن هذا الطواف إما أن يكون طواف العمرة وبعده السعي لمن أحرم بالعمرة وحدها، أي إحرام المتمتع بالعمرة، فإنه يطوف طواف العمرة عند دخوله مكة ثم يسعى بعد ذلك ثم يقصر أو يحلق، والحلق طبعا أفضل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك بهذه الأعمال المتتابعة، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وبين السعي والطواف ركعتان في المقام إن استطع. كثير من الناس يتزاحمون عند المقام، مقام إبراهيم، بل وشاهدنا بعض الناس يقيم حلقة عليه وهو يصلي ويصد المرور من تيار الطوافين حول البيت الحرام. ما لهذا شرع الحد أن تقف متزمتا ومتشددا ولا بد إنك تصلي ركعتين أمام مقام إبراهيم؟ ما على هذا علمنا ربنا؟ الدين يسر، إن الحرم كله يصلح لأداء ركعتي الطواف، لكن أن تتم الطواف ثم تقصد ومباشرة وبالتزام إلى مقام إبراهيم لتصلي الركعتين، والله إن استطعت ووجدت مكانا فقد أحييت السنة، وإن لم تجد فالسنة أيضا الرحمة والرفق واليسر، فأمامك الحرم فيه متسع، صل ركعتي الطواف أينما وجد، وربما تؤجر أكثر وأكثر إذا يسرت على عباد الله وأخذت باليسر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ركعتي الطواف اللي هم بعد الطواف وقبل السعي ليستا من مناسك الحج الأساسية، وإنما هما سنة، ولا نقول إنهما سنة استخفافا أو استهانة بسنة رسول الله، فسنته عين حياتنا ونور قلوبنا وتاج إيماننا، لكن الذي شرع السنة هو الذي أمرنا بالتيسير والرحمة. صليت الركعتين، ثم من المناسك أيضا أن أشرب من ماء زمزم، وقد يسر الله سبحانه، فتجد في الحرم الآن الزمازم المثلجة والأرائك الكثيرة، فتشرب إن استطعت أيضا وتضلع من ماء زمزم، اشرب وارتوي، ثم اشرب وارتوي، فإنها طعام طعم وشفاء سقم. اشرب واقصد بشربك ري قلبك وشفاء بدنك وحفظ كتاب الله والحفظ من الحسد والحقد. اشرب واقصد بذلك حفظ القرآن وحفظ السنة. اشرب واملأ جسدك من ماء زمزم واجعل العروق تتضلع منه، فإنك بنيتك بشربك من ماء زمزم تنال من فضل الله ما لا يخطر لك على بال. طفت وأقول نحن الآن في العمرة، إنني أتحدث على المعتمر الذي قصد مكة قبل أيام الحج وهو محرم، فيطوف طواف العمرة ويصلي ويشرب إن استطاع، ثم يذهب إلى المسعى، وهذا السعي أيضا من نسك العمرة، سبع مرات. ليه ما كانوش خمسة؟ ليه ما كانوش عشرة؟ وليه من الصفا للمروة؟ وليه أمشي في الطريق وأهرول قليلا في وسط المساء؟ وفي هذا الموضع أحذر، أستغفر الله، بل أعظ السيدات، كثير من السيدات يسرن في وسط المسعى على مسيرة الرمل،
يعني تمشي السيدة وهي تجري ببطء. لا يا أختي الحاجة، الرمل ليس على النساء، الرمل فيما بين الميلين الخضراوين في أرض المسعى على الرجال فقط. لكن رأينا كثيرا من النساء يسرن في أرض المسعى ويجرم ويهرولم ويحدثن شيئا من الاستخفاف بهذا السعي، وشيئا من عدم اللامبالاة بالمسعى وهو معنى كريم. أختي الحاجة، ليس عليك جري أو مشي بسرعة المسمى بالرمل فيما بين الميلين الأخضرين، لكن المشي يكون طبيعي بالنسبة للمرأة والرجل. إن استطاع أن يرمل فلا بأس بين الميلين طبعا، فيصل إلى أرض أو إلى هضبة المروة يرقى فوقها. كثير من الناس أيضا يتزاحم علشان يوصل لقمتها، لا، يكفيك أن تصعد فوق هضبة المروة وأن تتجه بقلبك وعينك إلى الكعبة، فإن رأيتها أجرت وأثب، وإن لم ترها بما جد بينك وبينها من مباني البيت الحرام فلا شيء عليك. انظر إلى اتجاه الكعبة وقل الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وادعو الله بما تحب. فإذا قضيت نسكك من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، وتختم أشواطك السبع بالمروة، والشوط الأخير اللي يبتدئ من الصفا إلى المروة هو الشوط السابع. ماذا أقول وأنا في السعي؟ كثير من الناس يحمل كتب لا بأس، لكن هل تتصور معي إنك لما تمسك كتاب وإنت في أرض المسعى أتضمن إنك مش هتصطدم بزيد وعبيد من الحجاج؟ قد تكون أمامك امرأة، قد يكون أمامك شيخ كبير، أن تشتغل بقراءة الكتاب؟ لا يا أخي، أطلق لنفسك الكلام، فالله يحب اليسر والبساطة من عبده. أطلق لنفسك ما بقلبك، إن كنت حافظا فلا حرج عليك، لكن أمشي في المسعى وكذلك في الطواف. قد نشاهد هذا المنظر، تمشي في المسعى وفي ذلك كتاب وأمامك خلق في ذهاب وفي عودة، وبعدين تشتغل بالكتاب. أولا الاشتغال بنقل الكلام من الكتاب قد يذهب بهجة المتبتل لله. أنا أنصح إما أن تحفظ ما تريد أن تقوله من الكتب المأثورة، أو تسير مع جماعة حافظة لا بأس، حتى إذا لم تكن من أهلها، يعني أي طائفة مسلمة بتدعو سر خلفها واستظل بظلها وكن مع الجماعة، فيد الله مع الجماعة.

0: أخي المسلم، الآن تمت مناسك العمرة. الطواف، الصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عند الاستطاعة، الشرب من ماء زمزم والتضلع به إن استطعت، السعي بين الصفا والمروة، بقي شيء واحد، أتدري ما هو؟ الحلق أو التقصير. في نهاية الشوط السابع عند المروة أكون مجهز مقص معايا، وإذا كلفت أحد القائمين بهذا العمل يكون أفضل، فإنه يسترزق من فضل الله بهذا العمل. السنة كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق، فإذا رأيت في هذا مشقة عليك فلتأخذ من الشعر ولو ثلاث شعرات، ولو رؤوس هذه الشعرات الثلاث، وبذلك تمت أعمال العمرة. ونقول جميعا لبيك اللهم لبيك، لبيك ربنا لبيك، لبيك حقا حقا تذللا ورقا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأنت تسعى تصور أم إسماعيل، الأم الملتاعة، وهي تطرق أبواب الرحمة، تصعد إلى المروة تستنجز فضل الله جل جلاله، تطرق أبواب السماء، يحن عليها الرحمن، يرسل لها ملكا يدب الأرض بقدم هذا الطفل الرضيع، فتتفجر ماء زمزم. أمعي في أن للسعي عبرة؟ أن طرق الباب يعقبه فتح الأبواب، أن التضرع إلى الله يعقب الفرج والرحمة، أن الإنسان لا ييأس إذا طلب الرزق مرة ومرة، بل يداوم الطلب ويداوم الطرق، فالله حيي كريم لا يرد من قصده أو دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: ربي

وها هي أيام الحج قد اقتربت. إذا ما الذي مضى؟ الذي مضى نسك العمرة، وها هي أيام الحج قد أشرقت. وكان من الممكن أن تبدأ مناسك الحج بالطواف بالبيت الحرام، لكن مناسك الحج تبدأ بالوقوف بعرفات. ولما؟ قال أهل العلم: لأن لكل بيت حمى، وحمى البيت الحرام أرض عرفات. يذهب الحجيج كله في لحظة واحدة وفي وقت واحد وعلى أرض متواصلة، على أرض عرفات يجتمع كل الحجيج، يأخذون الإذن، يستأذنون الملك في زيارة بيته، إنهم يشهدون الليل والنهار، إن الملائكة تتنافس في النظر إليه، إن الشجر والحجر والمدر كل ذلك يسبح بتسبيحهم، إنهم يلجؤون إلى ذي القوى والقدر، كل يشهد على صاحبه، إن الصفحات قد بدلت والذنوب قد غفرت والملابس تطهرت والقلوب أشرقت، إن رب العباد يدنو من خلقه، إن رب العباد يتحنن على عباده، إنه يناديهم ويمد يده إليهم: من الذي سألني وما أعطيته؟ من الذي قصد بابي وطردته؟ من الذي استغفرني وما رحمته؟ من الذي عرف طريقي وأقصيته؟ أنا الذي أغفر الذنوب وأغيث المكروب، وأنا علام الغيوب. وليكن لك في عرفات، ليكن لك فيها معرفة مجددة مع الله جل جلاله، ولتجأر بما دعا به نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، لتكثر من قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، ليطلق لسانه بما شاء، فإن الملك يرصد، والكريم يكتب، والرحمن يدود. ها قد غابت الشمس فشهدت لك، وأشرق القمر فشهد لك، وأذن لك الملك بالعودة من عرفات. إلى ما؟ إلى البيت الحرام؟ لا، في الطريق عمل وعمل على مزدلفة، المفروض أن يقيم بها الحاج حتى يسفر الصبح كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في يسر الإسلام رحمة تجمع في المزدلفة المغرب والعشاء، وأجمع الحصيات. الحصيات دي شكلها عجيب جدا، شكلها غريب. كيف أضرب طوبا بطوبة؟ كيف أضرب عمودا من البناء بقطعة من التراب؟ إن في ذلك لعجب. أنت تأخذ أسلحة القتال، انظر كيف سمى الله هذه الحصيات جمرات. الحصى الصغيرة اللي هي على حجم الحمصة أو حجم الفولة سماها الشارع جمرات. كيف يكسبها الله قوة، يكسبها الله غضبا على عدوه، فتتحول وهي من التراب إلى جمرة من نار، ولذلك سماها الشارع السبع جمرات. أخذها من مزدلف. طب ليه ما أخذهاش من منى؟ قال: هذا فيه قهر للشيطان، كأنك تقدم على مكان ردمه ومعك أسلحة القتال، وهناك تضرب الرمز، تضرب بالقهر، تفهمه، تذله، تشهد من حولك أنك رفعت يد النصر على عدو الله. لماذا؟ قال أهل العلم: من أجل إذا رجعت بعد الحد وساورتك نفسك إنك تعود إلى المعصية، الشيطان له عندك ثأر، لقد قهرته وأذللته ودحرته على رؤوس الملايين من الناس،
فسيعاودك الوسواس بعد العودة فاستحي من الله. قل لنفسك لا، لا أضربه أمام الخلق وأخضع له أمام نفسي، إن العظة تصحب الحاد حتى بعد عودته. اللهم إنك القوي فلا قوي غيرك، اللهم إنك أنت العزيز فلا عزيز سواك، قهرت الشيطان ورجمته. ثم ماذا؟ مسألة الحلق، لماذا أزيل بعض الشعرات؟ كان العاصي في الأمم السابقة إذا عصى الله يقتل نفسه كفارة لذنبه، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لكن إحنا في دين الرحمة، نبينا نبي الرحمة، خفف الله عنا وقال لا تقتلوا أنفسكم، فقد عفوت عنكم، أما غفرت لكم في عرفة، لكن أجزت لكم أن تغيروا بعض ملامح الجسد الظاهرية، يعني اقطع صابعي مثلا اللي عصى، ولا إيدي اللي ظلمت. خفف الله فقال بعض الشعرات الرقيقة الخفيفة غيرها لتواكب تغيير معالم جسدك الظاهري مع صفاء قلبك الباطني. فأزيل هذه الشعرات وأذهب إلى البيت الحرم وهناك أطوف، وبعد الطواف سعي. ثم ماذا؟ تم الحد. ثم إلى أرض الشروق، إلى المدينة المنورة، إلى أرض الحبيب، إلى أرض الهدى. هيا معا نشهد ونشاهد، هيا معا، فالقلب قد اشتاق والنفس قد رنت وهفت، هيا معا لنشاهد القبة الخضراء وبها نبينا عليه الصلاة والسلام.

وفي مدخل المدينة، طف بها، قل هذا مكان رسول الله، هنا الروضة، هنا المكان الذي يأوي إليه حبيب رب العالمين. ليت قلبي يسمح أن أضعه بجوار نبي الله، ليت الإسلام يسمح أن أفتدي رسول الله بما ملكت من روح ومال ونفس ونفس، فإن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضه الله وشرعه رسول الله وجعله صلوات الله وسلامه عليه أولى من حبك لنفسك. إخوتي في المدينة المنورة، وهناك قف واغمض بعينيك واخشع بقلبك، واجعل بينك وبين المقام الشريف مقدارا، فلا تتسابق لتلصق وجهك وبطنك وقلبك بهذه المقصورة، إنما كن حييا مع رسول الله، استشعر مهابته. إذا كان الله جل جلاله قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فالأقف خاشعا متبتلا في محراب رسول الله. واحرص أخي المسلم، أختي المسلمة، أن يكون لك مع رسول الله ود موصول، لحظات من الجنة، لحظات ليست من العمر، إنها هبة من الله جل جلاله. أخي المسلم، في الروضة الشريفة نلتقي، وحول مقام الحبيب نصلي، ومن باب السلام نزور نبي السلام، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وختاما أود أن نجمل ما قلناه في مناسك الحج، وأضيف عليها أن الحجيج وهم وفد الله جل جلاله يسر لهم الإسلام أمر الحج، فلا حرج إن قدم طواف الإفاضة على الرمي على الذبح على كل هذا أمر يسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الفذة الفريدة، حينما سأله الناس أنا ذبحت قبل أن أرمي، أنا رميت قبل أن أطوف، وكل ذلك جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله افعلوا ولا حرج. وأدمل ما سبق بيانه في مناسك الحج. أولا، يغتسل الحاج أو يتوضأ إذا لم يتيسر له الاغتسال، ويلبس ملابس الإحرام، ويصلي ركعتين، وينطلق إلى مطيته التي ستحمله إلى أرض الحرم. يدخل المسجد الحرام من باب السلام إذا تيسر له ذلك، وإلا فمن أي باب يتيسر له. يطوف سبعا ويسعى سبعا إذا كان معتمرا، فإذا لم يكن معتمرا طاف سبعا طواف القدوم، ويستأنف مسيرته وهو بإحرامه. من كان قد نوى الحج والعمرة معا فلا يحلق ولا يقصر، ويخرج من البيت الحرام وهو بإحرامه حتى يأتي يوم الحج، فيستأنف أعمال الحج بحرص عليها. في يوم التاسع يتوجه إلى عرفات إن أمكنه ذلك قبل الزوال، فإن لم يتيسر ذهب مباشرة في أي وقت قبل غروب الشمس، ويجمع بين لحظة من النهار ولحظة من الليل. يحرص الحاج أن يكون موجودا في عرفات قبل غروب الشمس يوم التاسع، ويصلي الظهر والعصر مقصورين مجموعين جمع تقديم في أرض عرفات. بعد الغروب يترك عرفات إلى المزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء مقصورتين. في يوم العيد يرمي الحاج جمرة العقبة، ويذبح الهدي إن كان متمتعا، ويحلق شعر الرأس أو يقصر منه بعض شعراته، ثم يرتدي ملابسه المعتادة، ويحل له كل شيء ما عدا النساء. فإذا جمل ذلك بطواف الإفاضة طواف الركن أصبح قد تم حجه بإذن الله، ويحل له كل ما كان
محرما علي. إخوة الإسلام، يا من أسعدهم الله بالحج فيما مضى أو اليوم، إن لنا مع الإحرام ولنا مع الحج صلة موصولة. جددوا إيمانكم بالحج، جددوا أعمالكم بالعمرة، ضاعفوا آجالكم وأرزاقكم بالحج، فإن العمرة والحج ينفيان الفقر ويغفران الذنوب ويذهبان بالعبد إلى مرضات علام الغيوب. اللهم لا تقطعنا عن حرمك وصلنا ببيتك، وتقبل عملنا بجوار حرمك. اللهم إن القلوب مشتاقة، اللهم إن الأرواح تواقة، اللهم إن كل عبادك لهم إلى بيتك شوق. مكن يا رب لزوار بيتك من رحمتك، مكن يا رب لمن ملأ الشوق قلبه وحال القدر دون الوصول إلى بيتك أن تيسر له أمره وأن تأخذ بيده إلى حرمك. مكن يا رب، فإن كل الخلق يشتاقون إلى بيتك، يسعد به من يسعد ويمضي من يمضي دون أن يصله. اللهم إنك قلت وقولك الحق. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سلام الله عليكم يا حجاج بيت الله، سلام الله عليكم يا زوار بيت الله، سلام الله عليكم في حجر إسماعيل بين زمزم والمقام، سلام الله عليكم في القبة الخضراء مع سيد الشرفاء، مع سيد الرجال، مع أمير الشفعاء، مع خاتم الأنبياء. نسألك اللهم شفاعته، نسألك اللهم رحمتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان والإسلام وشبكة القرآن الكريم تتمنى لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إبراهيم جاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مولاي قد لبسوا البياض وأحرموا واستقبلوا البيت الحرام وعظموا، وأنا البعيد عن العيون، وأنت من يدري مكاني في الوجود ويعلم. فاجعل خشوعي من جلالك حجة، فأنا المحب المستجير المغرم. ما لي سوى حبي لذاتك سيدي، فالروح مكة والمحبة زمزم.

إني شربت الحب من نبع الهوى، وجعلت حب المصطفى ترياقي. يا تاج رسل الله إني هائم، والقلب يحكي لوعة المشتاق. فمتى تصير الروح عند مقامكم لتطيب نفسي بعد طول فراقي؟ محمدي في الهوى أعلنتها، لمحمد حبي وله أشواقي.

إخوة الإيمان، هذه العشر من ذي الحجة ليست كرمضان، فليس فيها تصفيد للشياطين. فعشر ذي الحجة ميدان الصادقين وميقات المشتاقين، يظهر فيها صدق العبد مع الله، لأنه يدخلها والشيطان معه، والدنيا كذلك حوله بأشغالها وهمومها ومدارسها واختباراتها. فهنيئا لمن عرف قدرها واستعد لها قبل دخولها. فاللهم تقبل منا صالح الأعمال يا غفور يا رحيم.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا ذاهبين إلى النبي خذوني، أو ما رأيتم دمعتي بعيوني، أو ما علمتم للحبيب محبتي وتلهفي وتشوقي وحنيني. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الاتصال أن الحج إلى بيت الله الحرام تلبية نداء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله. وفي ليالي الشوق، حين تهفو الأرواح إلى بيت الله الحرام وتضيق الدنيا بما رحبت، يبدأ النداء إلى السعة، إلى عالم الصعود لأعلى. يبدأ النداء يتردد في القلب قبل اللسان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولماذا لا لبيك يا ربي والكون كل الكون بين يديك؟ لبيك اللهم لبيك نداء الأرواح إلى الله. أيها الأحبة، ما بين الأرض والسماء أصوات كثيرة ترتفع، ولكن هناك صوتا واحدا إذا خرج من قلب مشتاق هز أبواب السماء. إنه نداء الفطرة، صوت حجاج بيت الله وهم يرددون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليست كلمات تقال، بل هي روح تخلع الدنيا وتمشي إلى عالم الملأ الأعلى، تشمل الحب يملأها الوجد. قال أهل الله: التلبية إجابة قلب سمع نداء الحق منذ عالم الأرواح، حين قال الله فيما ورد في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. نعم، إنه نداء الأرواح، إنه نداء الفطرة. فكأن الحاج يقول: يا رب لبيك، تأخرت كثيرا لكني جئت بابك يا ربي، أذنبت كثيرا لكني عدت إليك، تعلقت بالدنيا كثيرا لكن قلبي ما نسي بابك يا رب. وكما قال سيد الإمام العالم الغزالي: الحج سفر إلى الله كما أن الموت قدوم عليه، فكل خطوة في الحج تذكر العبد برحلته الكبرى إلى الله. الإحرام تجرد، والتجرد من الزينة كتجرد الروح من الدنيا، والتلبية كأنها إعلاء وإعلان للعبودية. نعم، تخيل أيها الحاج، تخيل أيها المؤمن، تخيل ملايين القلوب في صعيد واحد، لا فرق بين غني ولا فقير، لا فرق بين ملك ومسكين. الكل يبكي، الكل يرفع يديه، الكل يقول: لبيك اللهم لبيك. قال أحد العارفين: هناك نداء لا يسمع بالأذن لكنه يهز القلب، وذلك نداء الله حين يدعو عبده إليه. ولهذا يبكي المشتاقون عند سماع التلبية، لأن الأرواح تطير في عالم الأعلى، تعرف الطريق إلى الله قبل الأقدام. هنا يأتي الشوق، يأتي شوق المحروم من الحج. ليس كل مشتاق يصل. أيها المحروم، يا من كتب الله لك الحج هذا العام، ويا من لم يكتب الله لك الحج هذا العام، أبشر فسيرضي الله قلبك. الله يعلم حرارة القلوب. وكان بعض الصالحين إذا سمع الحجيج يلبون بكى وقال: اللهم إن حرمتني الوصول ببدني فلا تحرمني الوصول بقلبي. وكما قالت إحدى العابدات: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن حبا لك. وهذا هو سر الحج الحقيقي، أن يمشي القلب إلى الله قبل الجسد. لحظة صمت وتأمل حين تقف عند الكعبة المشرفة وقلبك يهفو إلى السماء وعيونك تبكي وتنهال العبرات تغسل القلوب من دنس الذنوب: يا ربنا، يا إلهنا، يا سيدنا، يا إلهي، كيف أرجو غيرك؟ اكتب لنا الحج. كيف نرجو غيرك والخير كله بيديك؟ وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك؟ أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك؟ أم تخيب أملي فيك بعد أن أمرتني بدعائك؟ ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك؟ أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز وإليك وصل؟ إلهي، اكتب لنا وصلا بك، وارزق كل مشتاق حج بيتك الحرام. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الكهف، يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الكهف، تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن اليقين وثمراته وتأثيره في السلوك. ضيفنا الكريم، لا شك أن اليقين هو نعمة من نعم الله عز وجل على أهل الإيمان، وله ثمرات وآثار. نرجو أن تواصل الحديث عن اليقين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. أعمال القلوب إنما تنعكس على الجوارح، يظهر أثرها على الجوارح وفي سلوك العبد وفي معاملة الخلق. فقد قلنا قبل ذلك في تزكية النفس أن آثار الذكر إنما تنعكس على قلب العبد، فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله امتلأ قلبه بنور الإيمان، وامتلأ قلبه بنور الذكر. فإذا امتلأ القلب بنور الذكر أفاض هذا النور على الجوارح، فسكنت وخشعت لربها واستقامت. وهذا هو المطلوب، استقامة اللسان، استقامة الجوارح، استقامة الأقوال، استقامة أفعال الإنسان. فإذا ما استقامت وصل العبد إلى المراد، وانتفع بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الهدف من الوصول إلى أعمال القلوب أن ينعكس ذلك على الجوارح، أن يستقيم العبد في سلوكه وفي أخلاقه وفي معاملة الناس. ولهذا جعفر بن عبد الله كما ذكرنا قال: إن الله عودني عادة وعودت عباد الله عادة، عودني أن يعطيني، هذا هو الفهم الذي فهمه عن الله، وعودت عباد الله أن أعطيهم. طالما أنت تعطي، الله سبحانه وتعالى يعطيك وينفق عليك ويزيد لك في مالك وفي صحتك، لأنك تنفق. إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ليس لك هذا العطاء، الله أعطاك لتنفق، أعطاك لتخدم الفقراء، أعطاك المنصب لتساعد المحتاجين. إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرها فيهم، أي النعم ما بذلوها. إذا أعطى للفقير، إذا ساعد المحتاج، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم.
5: ضيفنا الكريم، ولا شك أن هذا يقين وثقة في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. ماذا أيضا مما ذكره العلماء

0: عن السلف الصالح في هذا المجال؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يقول: لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. إذن لكي يطمئن قلب الإنسان على مسألة الرزق، هو بحاجة إلى اليقين. لكي يطمئن قلب الإنسان على حياته، هو بحاجة إلى اليقين: لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. هذا اليقين الذي قال عنه بكر بن عبد الله: والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ما هو؟ الإخلاص واليقين. وتقول فاطمة زوج عمر بن عبد العزيز: والله ما سبقكم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بكثرة وبشدة خوفه من الله. إن كان لينام في الفراش بجواري فيستيقظ من النوم مرتعدا بسبب خوفه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل الله عن هذا اليقين الذي يصل إليه الإنسان: إنه ليمر بالقلب حالات. يقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهم في عيش طيب. إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحالة التي وصلت إليها من الرضا، من الأنس بالله سبحانه وتعالى، من محبته سبحانه وتعالى، إنهم لفي عيش طيب. وأقف على ما قاله أبو طالب المكي: أكثر عقوبات الخلق من قلة الشكر على النعم. يعني الآن إنسان يقول: لماذا الابتلاء؟ الابتلاء يزيد. نقول: يا أخي الكريم، أكثر عقوبات الخلق من قلة الشكر على النعم حتى ولو كانت قليلة. الله أنعم على جميع الناس بنعم لا تعد ولا تحصى. أشكر الله على ما أنت فيه، على كل حال أنت فيه، لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم يقول الشيخ أبو طالب: وأصل قلة الشكر من الجهل بنعمة الله. من أين أتى؟ من الجهل بنعمة الله. وأصل الجهل بنعمة الله بسبب الجهل بالله وبعدم معرفته سبحانه. ثم تلا قوله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقد دخل رجل على عمر بن عبد العزيز وهو مريض، فسأله عن سبب علته، فقال له: علتي كذا وكذا. فقال له هذا الرجل السائل: يا أمير المؤمنين، لقد مات بهذه العلة فلان وفلان وفلان. فتعجب عمر بن عبد العزيز وقال له: يا هذا، إذا عدت المرضى فلا تنع إليهم الموتى، وإذا خرجت عنا فلا تعد إلينا.
0: وهذا ضيفنا الكريم مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك يطيب قلب المريض ولا يرد من قضاء الله شيئا. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم آمال عطاء، ينفذها هندسيا تامر الجيوشي، ويقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، إن قيمة المرء في هذه الحياة تتجلى في مدى نفعه لغيره ومدى استشعاره للمسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه مجتمعه. ومن أسمى منازل النفع وأعلاها قدرا عبادة قضاء حوائج الناس، تلك القيمة التي تسكب الطمأنينة في قلوب الواقفين وتخفف وطأة الحياة عن كاهل المكروبين. وإذا كان السعي في تفريج الكربات فضيلة مطلوبة في كل وقت، فإن إيقاعها في أجواء الأيام المباركة كعشر ذي الحجة التي نعيش نفحاتها الغالية يمنحها شرفا مضاعفا، ويجعلها من أفضل غنائم البر التي يتكامل فيها شرف العبادة مع بركة الزمان. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان صنائع المعروف من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن السعي في قضاء الحوائج ليس مجرد نافلة عابرة، بل هو سياج اجتماعي يحمي المجتمع من التفكك، وهو كذلك برهان ساطع على صدق الأخوة والتراحم الإنساني. وعندما يتحرك المسلم لسد حاجة أخيه أو كشف ضره أو مسح دمعته، فإنه في الحقيقة يمارس عبادة جليلة تجلب معية الله وتوفيقه في الدنيا والآخرة، ويزرع المسلم بهذه العبادة الأمان في محيطه، ويفتح أبواب التكافل التي تجعل من المجتمع بنيانا واحدا يشد بعضه بعضا. فالجزاء من جنس العمل، ومن عاش قاضيا لحوائج العباد تولى الله سبحانه قضاء حوائجه وكفاه همومه. ولقد جعلت الشريعة الإسلامية نفع الناس والتيسير عليهم مقياسا لخيرية الإنسان وعلو منزلته، فالإنسان لا يبلغ كمال مروءته وإيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويتألم لألمه. وفي هذا السياق البليغ يرسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهاجا واضحا في تقديم النفع المتعدي على العبادات القاصرة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. إن هذا التوجيه النبوي يوضح أن العبادة الحقيقية لا تنفصل عن واقع الناس وآلامهم، بل إن السعي في تفريج أزمة مالية لمعسر أو توفير قوت لمحتاج يفوق في أجره وأثره الكثير من النوافل. إنها تجارة تضمن للإنسان معية الله وتوفيقه في الدنيا والآخرة، وذلك مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وختاما، إن صنائع المعروف هي حصون الأمان في الدنيا وذخائر الفوز في الآخرة، وإن إغاثة الملهوف والتيسير على المعسرين في هذه الأيام المباركة هي الترجمة الحقيقية لقيم التضامن والرحمة. فحري بنا ألا نغلق أبوابنا دون سائل، وألا نتوانى عن تقديم العون ما دامت فينا قدرة، فما استبقيت النعم بمثل بذلها، وما دفعت النقم بمثل الصبر عليها وإسداء المعروف للآخرين. ولنذكر دائما أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فاللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واستعملنا ولا تستبدلنا في قضاء حوائج العباد.

بهذا الفاصل من الابتهالات الذي قدمه المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار واختاره الزميل تامر الجيوشي، نصل وحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها آمال عطا وقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة البروج، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البروج، تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة التي نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا نتعلم كيف يقرأ، بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءة والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في رحلتنا المباركة مع سورة الأنعام إلى الآية 80. نواصل في حلقة اليوم تعلم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 81 إلى الآية 83. نستمع بداية إخوة الإيمان إلى تلاوة الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم

فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من الآية 81 إلى الآية 83 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعلم قراءة الآيات المباركات مع الإخوة المستمعين مع التعرف على بعض أحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقوله تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. مد منفصل في قوله تعالى: ما أشركتم، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، وإظهار شفوي للميم الساكنة في قوله تعالى: أشركتم ولا، وفي قوله تعالى: أنكم أشركتم، وفي قوله تعالى: لم ينزل، وفي قوله تعالى: عليكم سلطانا. بينما تخفى مع الغنة عند الباء في قوله تعالى: أشركتم بالله، وتغن النون المشددة في كلمة أنكم، وترقق اللام في اسم الله لوقوعها بعد كسرة، وتوصل هاء الضمير في قوله تعالى: به عليكم، بياء تمد وصلا بمقدار 2 حركات، ويسمى بمد الصلة الصغرى، وتظهر اللام في كلمة سلطانا مع مراعاة ترقيقها، وتسمى لام الاسم، ويجوز الوقف على كلمة سلطانا من قبيل الوقف الحسن.

قنا، قوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ تظهر لام التعريف في كلمة الفريقين وفي كلمة بالأمن، ويسمى إظهارا قمريا. وتظهر الميم الساكنة في كلمة بالأمن، ويسمى إظهارا شفويا. ويجوز الوقف على كلمة بالأمن من قبيل الوقف الجائز. قوله تعالى: إن كنتم تعلمون. تخفى النون الساكنة مع الغنة مرققة في قوله تعالى: إن كنتم. وتظهر الميم الساكنة في كلمة كنتم، وتنتهي الآية إجماعا عند كلمة تعلمون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام. قوله تعالى:

دون تمد الألف بعد الهمزة من كلمة آمنوا، وكذا الياء من كلمة إيمانهم من قبيل مد البدل بمقدار حركتين. وتمد الواو قبل الهمزة من قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم من قبيل المد المنفصل بمقدار 4 أو 5 حركات. وتمد ألف الإشارة من كلمة أولئك من قبيل المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات أيضا. وتظهر الميم الساكنة عند الياء في قوله تعالى ولم يلبسوا، وعند النون في كلمة الأمن، وتخفى مع الغنة عند الباء في قوله تعالى إيمانهم بظلم، وتدغم في الميم مع الغنة في قوله تعالى وهم مهتدون. وتظهر اللام في كلمة بظلم وتسمى لام الاسم، ويظهر التنوين عند الهمزة في قوله تعالى بظلم أولئك، ويسمى إظهارا حلقيا. وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة مهتدون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام. هكذا.

0: يهتدون. قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. اللام في كلمة وتلك تسمى لام الاسم، وحكمها الإظهار دائما، ولا يخفى على القارئ نوع المد ومقداره في هذه الكلمات. وتقلقل الباء في كلمة إبراهيم، ويجوز الوقف على قوله تعالى على قومه من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، يدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى درجات من، وكذا تدغم النون في النون مع الغنة في قوله تعالى من نشاء. ويجوز الوقف على كلمة نشاء من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: إن ربك حكيم عليم، تنتهي الآية إجماعا عند كلمة عليم، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرحنا للوقف الاختباري في الحلقة الماضية. نود فضيلة الشيخ ياسر في حلقة اليوم أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على الوقف الانتظاري.
0: الوقف الانتظاري هو الوقف على الكلمة القرآنية ذات الخلاف ليستوعب القارئ ما فيها من القراءات والروايات والطرق والأوجه، ولا يكون ذلك إلا في حال تلقي الطالب على الشيخ وجمعه للقراءات السبع أو العشر.
1: وما حكم الوقف الانتظاري فضيلة الشيخ؟
0: حكم هذا الوقف الجواز، ويقال فيه ما قيل فيما قبله من حيث الابتداء، والله أعلم.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى حضراتكم إعادة مسابقة أذان الحج التي أذيعت صباح اليوم.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. شرع الله تبارك وتعالى العبادات والشعائر لتحقيق منافع عظيمة وحكم جليلة تظهر جليا بالتأمل والتدبر، ويعد الحج من العبادات التي تتجلى فيها حكمة التشريع بوضوح. فقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن من مقاصد الحج تحقيق المنافع لعباده، فقال سبحانه مخاطبا نبيه إبراهيم عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومن يتأمل هذه المنافع وما يترتب على الحج من الأجر والثواب يدرك ما فيه من فوائد عظيمة تعود على المسلم في دنياه وأخراه. ففي الحج تجتمع أركان الإسلام الخمسة، فتظهر الشهادتان في نية الإحرام، أما التلبية الخالصة لله تعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإنها إعلان صريح للتوحيد، كما يجتمع فيه أداء الصلاة والصيام وبذل المال إلى جانب كثير من الطاعات الجليلة كالسعي والطواف وكف الأذى والصبر والإحسان، وكلها من أسباب نيل رضوان الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وللحج كذلك منافع اقتصادية، فقد أباح الله عز وجل للحجاج والمعتمرين التجارة أثناء أداء المناسك ما دامت لا تشغلهم عن العبادة، فقد قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويظهر هذا التوجيه توازن الإسلام بين أمور الدين والدنيا، إذ أنه لا يفصل بين العبادة ومتطلبات الحياة. وقد جاء هذا الحكم ردا على من كان يتحرج من التجارة في موسم الحج. ومن أعظم منافع الحج أيضا أنه يحرر النفس من التعلق بالماديات، فالإحرام يعلم المسلم الزهد والتجرد، ويعمق في القلب الخشوع والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، خاصة في يوم عرفة وفي المبيت بمزدلفة، حيث يعيش الحاج معاني العبودية الصادقة والتواضع لله سبحانه وتعالى. والسؤال الحادي والعشرون: اذكر سبب نزول قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى في 8:45 من صباح الغد نذيع على حضراتكم اسم الفائز في حلقة اليوم، ثم نقدم حلقة جديدة من هذه المسابقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من بستان السنة النبوية يقدم الدكتور حسن مدني هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب 3 أطواف ويمشي 4، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. متفق عليه. وفي رواية لهما، أي للبخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 3 أطواف ومشى 4، ثم سجد 2 سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. وفي رواية، فرملوا بالبيت 3 ومشوا 4، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، رواه ابن ماجه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل 3 أطواف من الحجر إلى الحجر، وصلى 2 ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال: ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به، رواه أحمد في مسنده. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود 3، ثم صلى 2 ركعتين قرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه البيهقي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا راحلين إلى منن بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، حرمتم جفن المنام لبعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي.

0: 7:04 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكنا مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف يتلو ما يتيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا

إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.

ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد

لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون ونحن

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة

الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون قل

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 7:45 حسب توقيت القاهرة، يؤذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:15 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بموسم الحج من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل محمد جمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم احتفالنا بموسم الحج. أيها الإخوة المؤمنون، الحج أعظم رحلة إيمانية يمكن أن يخوضها الإنسان في حياته، فهي ليست مجرد انتقال مكاني من بلد إلى بلد، بل هي رحلة الروح إلى الله تعالى، رحلة التجرد والخضوع والتوبة والعودة إلى الفطرة. الحج إخوة الإيمان هو تلك الرحلة الفريدة التي ينتقل فيها المسلم بروحه وبدنه وقلبه إلى البلد الأمين لمناجاة رب العالمين. ما أروعها من رحلة، وما أعظمه من سفر يأخذ الألباب. فهل شممت عبيراً أزكى من غبار المحرمين؟ وهل رأيت لباساً قط أجمل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ وهل رأيت رؤوساً أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ وهل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ وهل سمعت نظماً أروع وأعذب من تلبية الملبين وأنين التائبين ومناجاة المنكسرين؟ يا لجلال الموقف! السماء هناك في محفل نوراني يتنزل فيه الروح والملك. سبحانك ربنا ما أعظمك وأعدلك، شرعت لنا هذا النسك العظيم الذي تتجلى فيه روح المساواة والوحدة والسلام. فالجميع إخوة الإيمان يلبسون لباساً واحد، ويتجردون من كل زخرف وزينة، يستوي الغني والفقير والطائع والعاصي. الوحدة في الحج تراها واضحة جلية كالشمس، ناصعة كالبدر. وحدة في المشاعر، وحدة في الشعائر، لا عنصرية ولا عصبية للون أو جنس. إخوة الإيمان، والآن يقام لصلاة المغرب، والتي يؤمنا فيها الشيخ رضا رمضان محمد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر.

استقيموا سووا الصف واعتدلوا، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

الله أكبر. سمع الله.

0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بفضل من الله ومنه أدينا صلاة المغرب في جماعة، والتي أمن فيها الشيخ رضا رمضان محمد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم احتفالنا بموسم الحج. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام المباركة لنتذكر جميعا أطهر نفس أحرمت، وأزكى روح هتفت، وأفضل قدم سعت، وأعذب شفاه نطقت، وكبرت وهللت، وأشرف يد رمت واستلمت. هنا تتراءى إخوة الإيمان لنا تلك الرؤية، حيث ينتقل صلى الله عليه وسلم وينقل خطاه في المشاعر، يتقدم صلى الله عليه وسلم في إحرامه الطاهر وقلبه الخاشع، يتقدم إلى حيث الذكريات، ذكريات جده أبي الحنيفية ومرسي دعائم هذا البيت العتيق. يقترب صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود ليقبله صلى الله عليه وسلم، وترتسم تلك القبلة على جبينه درة مضيئة على مر السنين، وتنحدر دموعه صلى الله عليه وسلم على خده الشريف، فيسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لماذا تبكي يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: هنا تسكب العبرات يا عمر. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به احتفالنا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي.
1: أعوذ بالله.

فاتقوا الله فاتقوا

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، وكانت لما تيسر من سورة المائدة في مستهل نقلنا لاحتفالنا هذا، والذي ننقله لكم من الجامع الأزهر الشريف عبر موجات إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيها الإخوة المؤمنون، حجاج بيت الله الحرام جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها إلى هذا البيت العتيق الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، في إنابة وخشوع وتضرع ودعاء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون وأمة الإسلام، ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم هما إجابة هذه الدعوة المباركة، فلقد اقترن أصل هذه الأمة ببناء هذا البيت وتطهيره. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إن هذه الأمة تجد في البيت الحرام والحج والمناسك أصلها العريق الضارب في أعماق التاريخ. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إن هذه الصلات العقائدية إخوة الإيمان إنما هي سر من أسرار حج بيت الله الحرام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والآن إخوة الإيمان نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، الأستاذ بجامعة الأزهر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أيها السادة الفضلاء، ما أجمل هذه الأيام، وما أعظمها عند الله تبارك وتعالى. ولما كانت هذه الأيام رفيعة المنزلة عند الله عز وجل أقسم بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. يكفي هذه الأيام أنها أيام تأتي فيها مناسبة عظيمة تشتاق النفوس فيها وترق القلوب لها وتزرف العيون دمعا شوقا وحنينا إلى بيت الله العتيق، لأن الحج يقع في هذه الأيام، ومنزلة الحج لا تخفى على لبيب أنها منزلة عظيمة، لأن الحج يمثل الركن الخامس للإسلام، والحج لقدره عند الله تبارك وتعالى جعله الله عز وجل تكفيرا للخطايا ومحوا للذنوب ورفعا للدرجات وسترا للعيوب، فمن قصد الله في بيته مخلصا من قلبه القصد عاقدا النية على التوبة والأوبة والرجوع إلى ملك الملوك ليضع جرائره وجرائمه وذنوبه في بيته معلنا عودته إليه، طالبا منه محو الخطايا ومغفرة الجرائم التي ارتكبها بسبب وسوسة الشيطان أو ضعف النفس أو اتباع الهوى. الله رب العالمين هو الكريم الذي إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، ينادى من قبله حينما يقول العبد يا ربي أنت الكريم وأنت الرحيم وأنت غفار الذنوب، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا رب العالمين. فينادى العبد بأن الله غفر له ومحى ذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه، وهذا أمر أخبر به الصادق المصدوق أسعد الخلق سيدنا محمد في الحديث الصحيح، فقال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، عاد ولا شيء عليه، صحيفته بيضاء نقية، فحري به بعد عفو الله أن يملأها حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أن يملأها طاعات وأن يندم على كل لحظة مضت كان بعيدا عن ربه فأصبح قريبا منه، لو دعاه بصدق لتحركت له أسباب السماوات ولقال الله له لبيك لبيك يا عبدي. إن الحاج لو انتهز هذه النفحات التي اختص الله بها تلك الأيام المباركات وشمر عن ساعد الجد واستغل زمنها أفضل ما يكون الاستغلال، حقق من الخير ما لا يمكن أن يحقق له طول عمره، ترفع درجاته وتمحى سيئاته ويكتب في الملأ الأعلى، فالله يباهي بالحجيج ملائكته يا عبادي يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فماذا لهم عندي؟ ما الذي يعطيه الكريم؟ ما الذي يمنحه الرحيم؟ فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله وكفى به شهيدا يشهد الملائكة الكرام على عفوه ومغفرته ومحو ذنوب عباده الذين أتوا من كل حدب وصوب موقنين أن الله سيغفر لأهل الحجيج، فاستحقوا المغفرة ونالوا رضوانا من الله أكبر، وذلك هو الفوز العظيم. فكيف بك أيها الحاج إذا عدت من حجك وكان لك في العمر ما كان؟ كيف يحلو لك أن تنتكس على عقبيك وأنت تردى في وحل الذنوب والمعاصي، فأنت لا تدري أتدرك نفحة من نفحات الرحمن الرحيم مرة أخرى أم لا؟ فهلموا أيها المسلمون وعيشوا هذه الأيام، عيشوها بقلوبكم وأرواحكم، كونوا لله منيبين أوابين توابين ذاكرين مستغفرين مسبحين قائمين بالأسحار، أيقظوا ليلكم وصوموا نهاركم عسى الله أن يتقبل منكم، وأكثروا من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أكثروا من التسبيح والتكبير والتحميد، فهي ليالي تسبيح وأيام تحميد وأيام تهليل وأيام تكبير. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة يكبرون رافعين أصواتهم بالتكبير حتى ترتج الأرض، معلنينها: الله أكبر من كل كبير، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فلا تفوتوا الفرصة أيها السادة الفضلاء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب السلامة والطمأنينة لأهل الحج في موسمهم وحجهم، وأن يعين المقيمين على القيام بما يجب عليهم من كثرة الذكر والاستغفار والتسبيح وتلاوة القرآن وقيام الليل، ليشاركوا إخوانهم فتلتئم الأرواح وتجتمع القلوب، مقيم ومسافر، عاكف وباد، تتحقق بهم معنى الوحدة التي يريدها الله من فريضة الحج. كما أسأله سبحانه أن يحفظ مصرنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وطمع الطامعين، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين، وأن يهلك أعداءه أعداء الدين. اللهم تقبل منا ومن الحجيج دعواتهم وتحميدهم وتكبيرهم وتهليلهم يا رب العالمين. كل عام والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بخير وفي أمن وأمان وسلم وسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري الأستاذ بجامعة الأزهر، حدثنا فيها عن فضل الحج وخير الكلام فقه التسبيح والتهليل والتكبير. أيها الإخوة المؤمنون، هتاف الحجاج، هتاف الحجاج، لبيك اللهم لبيك. بهذه الكلمات يبث الحاج حباً وحنيناً سكن أعماقه من قديم، وها هو يرى نفسه قد تحقق أمل من أنبل أمالها وغاية من أنبل غاياتها، فيثني على ربه سبحانه وتعالى ثناء المؤمنين الموحدين، ولا يتمالك نفسه من شدة الفرح الذي غمر قلبه مما أكرمه الله به. لقد قرت عينه بزيارة البلد الذي لطالما تمناه، فحل بمكة المكرمة مهد الإسلام ومهبط الوحي، وحل بالمدينة المنورة التي شرفت باستضافة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. والآن إخوة الإيمان، نرفع أكف الضراعة والابتهال مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والتي قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، وكانت ختاما لاحتفالنا هذا والذي نقلناه لكم من الجامع الأزهر الشريف عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ابن القيم: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، فهو مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. وإذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. حين يهتف الحاج لبيك اللهم لبيك، فإنه لا يردد كلمات، بل يعلن الولاء التام لله. لبيك تعني جئتك يا رب طائعا خاضعا، إنها لحظة تحرر من الدنيا وتوجه خالص للآخرة. في التلبية تصمت الدنيا كلها ويتحدث القلب. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وصلاة في روضة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام، إخوة الإيمان، هذه تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية مصطفى لشين وحسن سيد أحمد، ومن كنترول الإذاعة مهندس محمد عادل، خالد عبد الباسط، محمد كمال، عاطف العدل، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد. هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيد من أسرة التخطيط الديني. تقبلوا تحيات محمد جمعة من أسرة المذيعين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، احتفالنا واحتفال شبكة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في الجامع الأزهر الشريف، وتلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وابتهال للشيخ حسام الأجاوي، وكلمة بعنوان خير الكلام فقه التسبيح والتهليل والتكبير. معنا في تقديم هذه الإذاعة الخارجية الزميل عبد الجواد شندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، فترتنا تمتد حتى 11 بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل تامر الجيوشي من هندسة الهواء، ومسعد الجوهري من أسرات المذيعين، وقد سائر بكم الزميل محمد عبد الحكم في الفترة الإذاعية السابقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما قال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
3: نتابع مع حضراتكم الوقوف والابتداءات في الآية 69 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. في الحلقة السابقة توقفنا عند الوقف على كلمة سلاما وعرفنا حكم الوقف. الجملة المبدوء بها بعد هذه الكلمة هي جملة قال سلام. نلاحظ أن كلمة سلام هنا في الجملة الثانية جاءت بالرفع. لماذا رفعت هنا ونصبت في الجملة السابقة، وما أثر ذلك وما قيمته على جمال الابتداء؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا في هذه الآية وقفان: الوقف الأول على قول الله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، وبينا أن هذا الوقف وقف كاف، ووضحنا أن الجملة الموقوف عليها فيها يخبر الله تعالى أن الملائكة قد جاءت إبراهيم يبشرونه بابنه إسحاق، وجاءت هذه الجملة الموقوف عليها بصيغة التأكيد للاهتمام بمضمونها وللرد على مشركي قريش وغيرهم ممن ينكرون هذه القصة وأمثالها. ثم يأتي قوله تعالى قالوا سلاما، وهو حكاية لتحيتهم له عليه السلام. وقوله سلاما قلنا في نصبه وجهان، ثم يأتي بعد ذلك رد سيدنا إبراهيم عليه السلام قائلا سلام، أي أنهم قالوا سلاما، فقال إبراهيم عليه السلام سلام، أي قال سلام. وفي رفع السلام بلاغة لا تتحقق في نصبه لتناسي معنى الفعل فيه، فيكون دالا على الثبات والديمومة، ولذلك خالف بينهما للدلالة على أن إبراهيم عليه السلام رد السلام بعبارة أحسن من عبارة الرسل زيادة في الإكرام، أي أن الرسل عليهم السلام وهم الملائكة حينما جاءوا إبراهيم عليه السلام بالبشرى قالوا سلاما، فرد إبراهيم عليهم، وهذه الجملة المبدوء بها بعد الوقف قال سلام، وإن شئت فقل، وفي مخالفة النظم القرآني بين السلامين غرض مهم، وهو أنه رد السلام بعبارة أفضل من عبارتهم أخذا بأدب الله سبحانه وتعالى في التحية، كما في قول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وفيه إشارة إلى أن رد السلام واجب وبدؤه سنة، فإن التعبير بالمرفوع هو سبيل الواجبات، وإن التعبير بالمنصوب سبيل المندوبات، وذلك لثبات الجملة الإسمية قبالة الجملة الفعلية.
3: نعم، نأتي إلى موضع الوقف الثاني في هذه الآية.
4: أما الوقف الثاني فعلى قول الله تعالى: قال سلام، واختلف في درجته بين أن يكون صالحا أو كافيا أو جائزا أو مطلقا، والراجح في نظري أن الوقف على قوله تعالى قال سلام جائز، لأن ما يصوغ الوقف الابتداء بعده بالنفي في قوله تعالى فما لبث، إذ إنما نافية وأدخلت أداة النفي ما على الفعل لبث، وغرض هذا النفي المبالغة في الاستعجال لإكرام ضيفه، والمعنى فما أبطأ ولا تأخر بل جاء بعجل حنيز أي عجل مشوي فقدمه لهم. هذا ما يصوغ الوقف.
3: نعم دكتور عبد الكريم، فما الذي يصوغ وصل الجملتين؟
4: وأما ما يصوغ الوصل فوجود الفاء في قوله تعالى فما لبث، إذ إنها دالة على العطف والتعقيب المفيد للإسراع في إكرام الضيف وتقديم ما يليق به، أي فما أبطأ وما تأخر إبراهيم عليه السلام عن إكرامهم، بل بمجرد أن انتهى من رد التحية عليهم أسرع إلى أهله فجاءهم بعجل حنيز، وهذا الفعل منه عليه السلام يدل على سعة جوده وعظيم سخائه، أي فإن التعجيل من آداب إكرام الضيف، وبذا فالقارئ مخير بين أن يقف أو أن يصل، إذ إنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، فيقرأ القارئ هكذا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، ثم يبدأ قال سلام، ثم يقف فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أو يصل الجملتين فيقرأ هكذا: قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
3: هل نقف على رأس هذه الآية أم نصلها بالآية بعدها؟
4: إن الوقف على رأس هذه الآية حنيذ من قوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ كاف، لأن المعنى لا زال متصلا، إذ إن قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم بيان لحال إبراهيم عليه السلام عندما رأى ضيوفه لا يأكلون من طعامه، ويجوز أن يكون الوقف على رأس هذه الآية حنيذ جائز، لأن الفاء في قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم يصلح أن تكون استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة سيقت لبيان حال إبراهيم عليه السلام، وهذا الوجه يجوز الوقف على رأس هذه الآية والابتداء بالآية التي تليها. ومن مصوغات الوقف أيضا الابتداء بعد رأس الآية بحرف الشرط لما، وإن شئت فقل بالجملة الشرطية، ومعلوم أن الجملة الشرطية ضابط من ضوابط الوقف قبلها، ويصلح أن تكون الفاء في قوله تعالى فلما رأى أيديهم عاطفة، عطفت جملة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم على جملة محذوفة مقدرة على معنى فقرب العجل الحنيذ إليهم فلم يمدوا أيديهم فخاطبهم بأن يأكلوا منه، فلما رأى أيديهم لم تتحرك من مكانها كناية عن رفضهم ضيافته نكرهم. وهذا الوجه يجوز وصل الجملتين، ولكن يحسن الوقف لوجود رأس الآية.
5: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ طه الفشني.

كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الابتهال من الشيخ طه الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان في هذه الأيام المباركة يذهب وفد الرحمن في خير رحلة إلى خير البقاع، متجردين من حطام الدنيا وزينتها، متزودين بزاد التقوى ولباسه، مفارقين قراهم المتعددة إلى أم القرى، تاركين بيوتهم وأهليهم إلى بيت الله العتيق، ملبين دعوة الله، وقد سبقتهم قلوبهم شوقا وأنسا إلى مهواها وسكينتها. قال الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، نازلين بضيافة الرحمن بعد أن وصلهم نداء أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مؤذنا في كل أرجاء المعمورة بأمر الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأتاه المؤمنون سراعا ملبين مكبرين ليؤدوا ركن الإسلام العظيم. إنها الفريضة التي تقيم في وجدان المؤمن معاني توحيد الله وإفراده بالعبودية، ألا وهي هذه العبادة العظيمة، عبادة الحج، والتي يتجلى فيها معاني الإسلام والتسليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:15 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة العشاء.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو من قصار الصور.

ونيسرك لليسرى. فذكر

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمود صديق المشاوي، تلا من قصار الصور.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة مع هذا البرنامج، برنامج المصحف المعلم. ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 31 من سورة الروم.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري من الآية 31 من هذه السورة الكريمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل حزب بما لديهم فرحون.
1: كل حزب بما لديهم فرحون.

وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها،

0: هم المضعفون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 39 من سورة الروم،
3: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
2: منيبين إليه،
3: راجعين إليه بالتوبة والإخلاص،
2: كانوا شيعا،
3: كانوا فرقا مختلفة الأهواء،
2: سلطانا،
3: كتابا أو حجة،
2: هم يقنطون،
3: ييأسون من رحمة الله تعالى،
2: يقدر،
3: يضيقه على من يشاء لحكمة،
2: ربا،
3: هو الربا المحرم المعروف،
2: ليربو،
3: ليربو ليزيد ذلك الربا،
2: فلا يربو،
3: فلا يزكو ولا يبارك فيه،
2: المضعفون،
3: ذو الأضعاف من الحسنات.
2: أيها الأخوة المؤمنون، إلى لقاء الغد إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما دعوة الخليل إبراهيم لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، دعا الخليل إبراهيم عليه السلام أن يبعث الله تعالى في ذريته رسولا كريما من بينهم يعرفهم ويعرفونه لينقادوا له، يتلو عليهم هذا الرسول آيات ربهم ويرشدهم إلى كتاب ربهم ومعاني آياته الكريمة التي تحمل لهم الخير في الدنيا والآخرة، ويزكيهم بالتربية الصالحة على التوحيد والتبرؤ من الأعمال الردية التي لا تزكي النفوس. فالله سبحانه وتعالى هو القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله تعالى لهما، فبعث الله تعالى النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي رحم الله تعالى به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشورى تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نعيش الآن في رحاب هذا الحديث من فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري بعنوان من معاني الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج ركن من أركان الإسلام، ودعامة من دعائمه الخمس، وهو فريضة محكمة فرضه الله جلت حكمته مرة واحدة في العمر على من استطاع إليه سبيلا. أما التطوع بالحج ممن أدى فريضته فمن أفضل الرغائب وأوفرها أجرا وأعظمها ثوابا. والحج يشارك غيره من العبادات في المقصد الأسمى، وفيه بجانب هذا خواصه ومزاياه المتنوعة. جمع مجهود الأبدان وبذل الأموال، وكان عبادة تصوير وتمثيل ورمز وتذكير، شرع ملائما للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وموجها لهم إلى الوجهة الصالحة التي لا يصح الانحراف عنها. إن الله جل ثناؤه قد أرى عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم، ونصب لهم الدلائل الناصعة فيما يحيط بهم من الكائنات، وأرسل إليهم رسله دعاة هادين وقادة مرشدين، ولكنهم منذ البداية قد اتجهوا إلى المحسوسات فيما يرجع إلى أمور الغيب، وأولعوا فيها بالتصوير والتمثيل، فجرهم هذا إلى أن أشركوا بالله عز قدره واتخذوا لهم من دونه أربابا، وفشت فيما بينهم عبادة الأوثان والأصنام، وتوارث الأبناء ذلك عن الآباء، ولجوا في طغيانهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وكان من قوم نوح عليه السلام ما قصه علينا التنزيل الكريم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقد طهر الله الأرض منهم ومن ضلالهم وعمرها سواهم، حتى إذا ما تقادم العهد عاد الناس إلى سيرتهم الأولى. وكان من شأن إبراهيم عليه السلام وشأن قومه وأصنامهم ما نزل به الكتاب الكريم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فرحمة من الله جل ثناؤه بعباده اقتضت حكمته أن تكون لهم عبادة تلائم نزعاتهم، ولكنها تهديهم إلى سواء السبيل، وتوجههم إلى الله تعالى وحده، وتشفيهم من أدواء الشرك وعبادة الأوثان. فبوأ لإبراهيم عليه السلام مكان البيت الحرام، وأمره أن يرفع قواعده، وأراه مناسكه، وشرع للناس الحج عبادة مصورة ممثلة رامزة في كل أعمالها إلى الاتجاه الصحيح. فإذا ما اعتزم الحاج الخروج من بيته لزيارة بيت الله الحرام، تمثل لا محالة أن رحلته إلى بيت رب الأرباب، عالم السر والنجوى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يتقبل إلا من المتقين. فإذ ذاك يتطهر من الرياء والسمعة، ويلتزم الاستقامة والخضوع، ويتصور أن كل غريم له حاضر لديه، آخذ بتلابيبه، يناديه إلى أين تتوجه؟ أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع لأوامره مستهين بتعاليمه، ألا تستحي أن تقدم عليه قدوم العبد العاصي، فلا يكون لك من سفرك إلا النصب والشقاء والطرد والحرمان؟ وإذا أحرم داخلا في حجه أو عمرته استحضر في قلبه أنه أصبح في حرم الله تعالى وفي رحابه، أشعث أغبر متجردا عن كل زينته، لا يلف جسمه إلا ما يشبه كفنه يوم يوارى في رمسه أو ما هو دونه، وذكر بهذا يوم ينفخ في الصور ويوم يقوم الناس من أجداثهم ليحشروا إلى ربهم. وإذا اتجه إلى البيت الحرام يطوف في زمر الطائفين تمثل أنه بجوار بيت الله الذي فخم أمره وعظم شأنه ورفع قدره ووضعه على مثال حضرة الملوك، يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق، مبتغين أفضال رب البيت وعطاياه، ملتمسين رفده وأنعمه في استكانة لقدرته وخضوع لعزته، على ألا يذهب مثل هذا التصور ببعد ما بين الشبهين، ولا يشوب بأي شائبة تنزيه الله تعالى ذكره عن أن يحويه بيت أو يكتنفه مكان. وإذا سعى بين الصفا والمروة في فناء بيت الله الحرام جائيا وذاهبا المرة بعد الأخرى إظهارا للإخلاص في التعلق ورجاء للملاحظة بعين الرحمة، فلا يزال يتردد على فناء الدار المرة بعد الأخرى راديا أن يظفر بما يبغي في التالية إن لم يكن قد ظفر به فيما قبلها. وإذا وقف في الجموع الحاشدة بعرفات ذكر بما يرى من ازدحام الخلائق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات واتباع كل فرقة لأئمتها في التردد على المشاعر وأداء المناسك، ذكر بكل هذا عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء واقتفاء كل أمة نبيها، وتمثل طمعهم في الشفاعة وتحيرهم في ذلك الصعيد بين الرد والقبول. فإذا ذكر بهذا الموقف ذاك ملأ الخشوع نفسه والضراعة قلبه وابتهل إلى خالقه جل ثناؤه في طمع ورجاء وإخلاص، وفاز بذلك مع الفائزين. وهكذا كلما نظرنا إلى منسك وتدبرنا شعيره وجدناها تضاهي أمرا معروفا وتصور موقفا مألوفا، إيقاظا للنفوس وتذكيرا للقلوب، وإن كان في تفاصيل أعمال الحج ما لا تهتدي العقول إلى معاني، ليكون ذلك أبلغ في الخضوع وأتم في الإذعان والانقياد. والحج فرض كان أو تطوع من أجل العبادات قدرا وأعظمها ثوابا. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الحديث لفضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري بعنوان من معاني الحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 10:02.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. السؤال الأول ورد إلينا من مستمعة تقول: أن زوجها أرسل لها رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب أنها طالق، فهل يقع هذا الطلاق؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر.
5: الحمد لله رب العالمين، شرع الزواج وشرع ما يترتب عليه من أحكام وما يتفرع عليه من فروع، ومما يتفرع عن الزواج الطلاق، خاصة عند استحكام الخلاف واستحالة العشرة بين الزوجين، وأن الفراق خير لهما ألف مرة من الوفاق والاجتماع، حينئذ نطبق فيهما قول الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. والأصل في الطلاق أن يكون شفهيا، والزوجة أمام الزوج حاضرة، فيوجه الخطاب إليها قائلا: أنت طالق أو طلقتك. هذا هو الأصل المعروف في الطلاق الذي اعتاده الناس في جميع الأزمنة. وعلى خلاف الأصل، قد يكون الطلاق غيابيا، أي يذهب الزوج إلى المأذون ويحرر قسيمة طلاق في غياب الزوجة ويبعث بها إلى الزوجة، فإذا فعل ذلك كان الطلاق واقعا. ومن أنواع الطلاق المشروعة أن يكتب الزوج إلى الزوجة كتابا، أو يرسل رسولا، أو يبعث برقية يفيد في هذه البرقية أو يصرح فيها أنه طلق زوجته. وبخصوص السؤال المطروح، فإن الزوج طلق زوجته على الواتس الخاص بها وأرسل بهذا الطلاق على واتسها، فإذا تيقن وتحقق من أن هذا واتس الزوج وأن هذه كتابة الزوج وأن هذه الكتابة منسوبة بيقين إلى الزوج، كان كما لو طلقها مواجهة أو مشافهة أثناء حضورها وأثناء استماعها لهذا الطلاق الذي أوقعه الزوج عليها، أي أن الطلاق المرسل إلى الزوجة عن طريق الواتس واقع بالذي قلته، بالشروط التي قلتها، أن يتحقق أن هذا واتس الزوج، أن يقر الزوج بأنه هو الذي أرسل هذا الطلاق المكتوب من واتسه إلى واتس زوجته، وألا يتطرق شك في أن هذا واتس غيره. إذا تيقن من ذلك فإن الطلاق يكون واقعا، فإن كان للمرة الأولى جاز له أن يراجعها طالما كانت في العدة، وهكذا إذا كان الطلاق ثانيا. أما إذا كان الطلاق الثالثة فيطبق عليه قول الله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا والله أعلم.
4: أما السؤال الثاني فقد ورد إلينا من مستمع يقول فيه: أنا رجل أعتاد صيام التسعة أيام الأول من شهر ذي الحجة، وأخبرني صديق لي أنه لا يجوز أن أصوم إلا في يوم عرفة فقط، فهل هذا صحيح أم يمكنني أن أصوم هذه الأيام؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن عبادة الصوم من أفضل العبادات والطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، والتي يثاب عليها العبد ثوابا عظيما. فقد جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة لها مكانة عالية وفضل كبير عند الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الفجر: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. وأكثر العلماء على أن المراد بالليالي العشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة، لأنها وقت مناسك الحج، ففيها الإحرام والطواف والوقوف بعرفة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام الأول من شهر ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من غيرها، يستثنى من ذلك الجهاد في سبيل الله فهو أفضل الأعمال. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيستحب الإكثار من الصيام في شهر ذي الحجة وفي غيرها بشرط عدم صيام أيام العيدين وأيام التشريق الثلاث التي بعد عيد الأضحى، فهذه الأيام الخمسة يحرم صومها. وقد روي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يدع صيام تسع ذي الحجة. وبناء على ما تقدم نقول للسائل الكريم إنه يجوز شرعا أن تصوم التسعة أيام الأول من شهر ذي الحجة كلها أو بعضها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولك أجر وثواب الأيام التي تصومها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، كما نتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان،
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن للإيمان بالله آثارا على قلوب العباد، من ذلك ابتعاد القلب عن المعاصي ونفوره منها. فهذا يوسف عليه السلام حين راودته امرأة العزيز وأغلقت الباب وأحكمت، ثم خابت وخسرت، وانتصر نبينا يوسف عليه السلام على نفسه وأحاطته عناية الله وصرف عنه الله كيدهن. يقول الله تعالى مصورا مشهدا حقيقيا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فكان الرد من سيدنا يوسف قال معاذ الله، وهو درس للأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل في خشية الله تبارك وتعالى. فانظروا إخوة الإيمان كيف تيسرت له المعصية بكامل فصولها، ولكنه رفضها وابتعد عنها.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال من الشيخ محمد الفيومي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. الحج إلى بيت الله الحرام هو أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهي رحلة مباركة يعود المؤمن بعدها إلى بلده وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فطوبى لمن حج هذا البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة، ووقف بعرفات، ورمى الجمرات، وفاز بمرضات بارئ الأرض والسماوات. أيها الإخوة المؤمنون، نقدم لكم تسجيلا نادرا للمحاضرة الإسلامية الجامعة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عام 1973 من الميلاد، تحت عنوان: الحج شعائر ومشاعر.
3: الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس والحج، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد الذي ادخره الله لخير أمة أخرجت للناس، وجعل ميلاده الكريم مع مناسبة كريمة أدت معنى الوجود المحمدي في الأرض. فقد ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ذلك العام الذي حفظ الله

0: بيته من أن يهدم وفيه ولد صلى الله عليه وسلم إيذانا بأن البيت الذي حافظ الله على مبناه سيكون ذلك الوليد هديا يحافظ على معناه. وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه وجعل الإنسان أكرم هذا الخلق جميعا، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعله أهلا بما أمده به من طاقات وملكات وإمكانيات أن يكون خليفة الله في الأرض يصلحها ويعمرها ويرفهها بما أمده الله من إمكانيات. ذلك الخلق الذي نحس الكون وهو سيده يتميز بشيء خاص هو فكره، وبذلك الفكر استحق السيادة على سائر أجناس الكون حيوانا أو نباتا أو جمادا. الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله متفاعلا مع الزمان ومع المكان، فكل حركات الحياة التي ينظمها منهج الله إنما هو تفاعل بين إنسان وزمان ومكان. وقد شاء الله أن يصطفي من الإنسان من شاء، وشاء الله أن يصطفي من الأزمنة ما شاء، وشاء الله أن يصطفي من الأمكنة ما شاء. فهناك اختفاءات لعناصر الحركة في الوجود وفي الزمان والمكان ظرفين للحدث، واصطفاء الله لبعض خلقه من الناس، واصطفاؤه لبعض الأمكنة، واصطفاؤه لبعض الأزمنة لا يعني تدليل المصطفى على ما اصطفى الله عليه، وإنما يعني أن الاصطفاء في الإنسان إنما شرعه الله ليشيع الاصطفاء منه في كل إنسان. فهو حين اختار من الخلق رسله اختارهم لا ليدللهم على بقية الخلق، ولكن ليدلوا بقية الخلق على مراد الحق من الخلق. وكذلك حين يصطفي بعض الأمكنة فهو لا يصطفيها تدليلا لها، وإنما ليشيع اصطفاؤها في كل الأمكنة. وحين يصطفي زمنا من الأزمنة يريد الحق أن يشيع أثر اصطفائه على كل الأزمنة، وبذلك تكون الاصطفاءات في الإنسان أو في الزمان أو في المكان مرادا بها أن يعم الاصطفاء في كل إنسان وفي كل زمان وفي كل مكان. والحق سبحانه وتعالى حينما أنزل منهجه السماوي نظم به حركة ذلك الإنسان، لأن الإنسان بمطلق إنسانيته بعيدا عن منهج الله كما قلنا سابقا دائما ينعته الله بلفظ الكبد وبلفظ الخسران وبلفظ الهلع. إذا كان إنسانا مجردا عن منهج الله، أي أخذ خلق الله له وأخذ المادة التي خلقها الله له ثم اعتبر نفسه أصيلا في هذا الوجود فيطغى، ولذلك تجد أن كل كلام يتعلق بالإنسان مجرد عن المنهج الخبر عنه أو الوصف له غير ساز بالنسبة للإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي بمجرد إنسانيته بعيدا عن منهج الله، ولذلك استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فليخرج الإنسان من خسران إنسانيته المجردة عن منهج الله يجب أن يتمسك بمنهج الله حتى لا يكون موصوفا بالخسران. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من هو ذلك الإنسان الذي يطغى؟ إنه الإنسان البعيد عن منهج الله. أما الإنسان المتمسك بمنهج الله فإن كل نعمة من نعم الله عليه تزيده تواضعا وتزيده شكرا وتزيده عرفانا بجميل الله عليه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ذلك هو الإنسان المطلق عن منهج الله. أما إذا كان إنسانا مقيدا بمنهج الله فإنه لا يكون هلوعا، فإذا مسه الشر لا يجزع وإذا مسه الخير لا يبقى. فالحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا هو الذي صنع الإنسان وخلقه، ولم يدع أحد أبدا أنه خلق ذلك الإنسان. فالدعوة تظل لله إلى أن يظهر مدع جديد يقول لا بل أنا الذي خلق. ونحن قلنا أن صانع الصنعة هو الذي يقنن لها قانون صيانتها، فليس من المعقول أن يصنع صانع ويأتي آخر ليقنن لصلاح تلك الصنعة. ونحن بشر نعرف هذه الحقيقة في كل ما تنتجه المصانع من مصنوعات، فالمهندس الذي صنع الصنعة هو الذي يضع لها كتالوج ثاني. فإذا من الإنصاف ومن العقل ومن المنطق أن نترك لله أن يصنع قانون صيانة ذلك الإنسان الذي خلقه. فصنع إنسان قانونا ليصون إنسان أو لينظم حركة الإنسان اجتهاد على ذلك الخالق. الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينظم حركة الإنسان في الوجود نظمها تنظيما مستوعبا يستوعب كل زوايا الوجود. وحين يقبل الإنسان على المنهج الذي وضعه الله لصيانة ذلك الإنسان ليحقق مهمته كله عبادة. ولكن المؤلفين حينما تكلموا وقسموا أحكام الله إلى عبادات وإلى معاملات، ذلك تقسيم فني وتقسيم علمي، وإلا فكل أمر من الله وكل توجيه لأي حركة من حركات الحياة إنما هو عبادة لله. ولكنهم جاءوا لبعض الشعائر وسموها عبادة، وسموا بقية الأشياء معاملة تنظم قانون الفرد وتنظم قانون الأسرة وتنظم قانون المجتمع وتنظم قانون الاقتصاد وتنظم قانون الحكم، كل ذلك يسمونه في باب المعاملات، ويخصون العبادات في إقامة الشعائر. هذا تقسيم علمي ليس واقعي، وإلا فكل أمر أمرنا به من الله تنفيذه عبادة.
1: جاء صلى الله عليه وسلم بمنهج، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قص علينا تميزا عن سائر الرسالات قص علينا شيئا وهو قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن فتلك خصوصية لم تكن لرسول قبله، فكان القوم حينما يريدون أن يعبدوا الله وأن يكونوا في حضرته يذهبون إلى مكان خاص يلتقون فيه بالله ليؤدوا صلواتهم. ولكن الحق سبحانه وتعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا، إيزانا باندماج العبادة الشعائرية بالحركات الإنسانية في سائر الحياة. فلا يجب أن تنفصل عبادة شعائرية عن عبادة حركية في الوجود مهما كانت تلك العبادة. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالمنهج الجامع الذي يعتبر كل تكليف فيه من الله عبادة لله. فالذي يزرع وفي باله الله عبادة، والذي يصنع وفي باله الله عبادة، والذي يتعلم وفي باله الله عبادة، والذي يعلم وفي باله الله عبادة، كما يكون مصليا دائما. هذا معنى قول الرسول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
0: نقول إن العبادات بالمعنى الذي قاله الفقهاء إذا نظرت إليها وجدتها أنها هي الشحنة التي تديم صلة الإنسان المخلوق بالرب الخالق. فالصلاة دعاء من الله إلى حضرته في كل يوم 5 مرات. الذي يدعى لحضرة ربه وخالقه 5 مرات يعطيه الله من الفروضات ومن الإشراقات ومن الطمأنينة ما يشحن طاقته وقوته. لماذا؟ حتى يقبل على منهج الله في الكون بشيء من النشاط. فالله دائما على ذكره، والله دائما على باله، فكل فعل من الأفعال يجب أن يكون مقرونا بأنه مباشر لحضرة الرب سبحانه وتعالى. والإنسان حين يدعو إنسانا إلى بيته أو إلى لقائه يعد له من التحايا ما يناسب إمكانيات الداعي. فإذا كان الحق هو الذي دعاك إلى بيته لتكون في حضرته فلا شك أنه أعد لك من التحايا ما يناسب قدرته وما يناسب إمكانياته. وأنت بشر مادي، فتؤدي تحيتك لمن تدعوه بأمور مادية، والحق غيب يؤدي تحيته غيبا، لا يناولني تحية مادية مباشرة، ولكن يعطيني من سر أسراره بالغيب، فلا تعرف ماذا أفاض عليك من الطمأنينة، ماذا أفاض عليك من السكينة، ماذا أفاض عليك من الراحة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، مش أرحنا منها كأنها مهمة شقة لو تريد أن تنفضها عن عدد، لا، هي سبب الراحة، أرحنا بها، إنك في حضرة ربك. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليفرض صيام، هذا الصيام يخرجك عن إلف ما اعتدت من حل طعام وشراب، لأن الإنسان إذا ما نشأ على أن هذا الطعام محرم على الإطلاق وهذا الشراب محرم على الإطلاق، ربما تمكن ذلك فأصبح عادة تصنعه على أنه عادة، وقد تأنف من الشيء المحرم لأنك لم تعتد. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يأتي في شهر من العام ليقول لك: ما ألفته وما اعتدته من الطعام تقرب إلي بأن تتركه لأمر اعتدت أن تتناوله. إذن فالمحرمات دي امتناع عنها دائما، ولكن المحللات لها امتناع في ذلك الشهر حتى يخرجك عن إلف ما اعتدت، لأن المحرمات ربما تكون قد جمدت على كراهيتها أو جمدت على أنك لا صلة لك بها نفعا. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يأتي ليجرب إيمانك ويجرب امتحانك ويجرب كيف تتخلص من شهوتك التي اعتدت كل يوم أن تفعلها في طعام حلال لك في كل يوم أن تتناوله. وهذا النسك إذا نظرنا إليه وجدناه النسك الوحيد الذي لم يتقرب به بشر لبشر. من الممكن أن يتقرب بعض الناس لطغاة أو لأصحاب الجاه المتكبرين أن يتقرب إليه بوقفة خاصة، وقفة خضوع، وقفة خشوع، وقفة إسلام، يصف يده ويقف دليلا هكذا، وربما امتد لسانه إلى أن يطلب وأن يمدح وأن يثني كما يفعل الإنسان في الصلاة. من الممكن أن يكون ذلك. ومن الممكن أن يتقرب إنسان إلى إنسان بأن يمضي بعض ماله إلى من يحب ذلك الإنسان، يشتغل له إيش وله، يعطيها إلى من يحب ذلك الإنسان. قد يتقرب إنسان إلى إنسان بأن يحج إلى بيته كل يوم ليسجل اسمه في سجل الله، ولكن ما رأينا أبدا في أعراف البشر أن فيه واحد تقرب إلى واحد بصيام أبدا. لماذا؟ لأن التقرب بالصيام للمخلوق يتعب المتقرب إليه أكثر مما يتعب المتقرب. لأن معنى ذلك هتقول له أنني والله حصوم السهر ده حب ليك، معنى ذلك أن الذي تتقرب إليه بالصيام يجب أن يظل ناظرا إليك طيلة الشهر هكذا، تحزو كده عشان شوف بتاكل ولا ما بتاكلش، تشرب ولا ما تشربش. هذه مسألة تعذب المتقرب إليه أكثر مما تعذب المتقرب، فهذه مسألة لم يعبد أحد أحدا بهذه الصفة. ولذلك امتاز ذلك الصوم بأنه خرج عن كادر الجزاء. الله قدر لكل عمل من الخير كادرا، وبعد ذلك قال الصيام ده مش داخل الكادر، أحدد أجره كما أحب. الصيام لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما هو كل جزاء، قال لك لكن دوك محدد الجزاء، ولكن الصوم مطروح إلى إيه؟ إلى جود الحق يقدر فيه ما إيه؟ ما يرى. إذن فالصيام بهذه المزيجة مش موجود أبدا في لون من ألوان التقرب لأحد. وبعد ذلك يأتي الحج إلى بيت الله، النسك الذي لا يتكرر في العمر فرضا إلا مرة واحدة. فكأن الله صنع لتقرب عباده وسائل تتكرر في اليوم وتتكرر في الأسبوع، يجمعنا في جمعة، وتتكرر في العام فنصوم شهرا، وتأتي مرة واحدة في العمر لنزور بيته. هذه المسألة تعطينا أن الحج تمام المناسك، وأنه قيد ثلاث حريات: حرية حركة، وحرية اختيار الزمان للحركة لأنه له زمان مخصوص، وحرية مكان للحركة لأنه له مكان مخصوص. هو بذلك استوفى قمة ملح التحرر في الإنسان.
1: إلا أن طبيعة التقنين أو طبيعة التأليف الفني جعلت العلماء عندنا في الإسلام يقولون ذلك باب العبادات وهذا باب المعاملات، ويعنون بذلك أن العبادات هي الأمور التي شرعها الحق سبحانه وتعالى لتقرب العبد من ربه وتعيشه دائما في فكر به وتعيشه دائما في ذكر الله، بأنها تحضره بعبادة لا تكون إلا لله، فخص ذلك باسم العبادة. أما المعاملات فأمر يوجد من مؤمن ومن كافر، فالكافر الذي لا يؤمن بإله لا بد له في نظام حياته من تقنين لنظام أسرته، ومن تقنين لنظام مجتمعه، ومن تقنين لنظامه مع الإنسانية، ومن تقنين لعلاقة دولة بدولة، وإن لم يكن مؤمنا بالله. إذن فتلك نشاطات ضرورية للإنسان باعتبار أنه إنسان لا باعتبار أنه متدين. ولكن السماء لها مهمة في الأولى ولها مهمة في الثانية. فالأمور التي سماها الفقهاء عبادات يعنون بها أنها الأمور التي خص الله نفسه بأن يعبد بها، وتلك أمور لا تأتي إلا من المعبود، فليس للعابد أن يقترح على المعبود لونا من العبادة يتقرب به، وإنما ما قاله المعبود تقرب إلي بكذا فذلك إلزام بأنه لا يتقرب إلي إلا بهذا الشيء. أما النشاطات الذهنية في المعاملات وفي الأمور التي تربط قانون الحياة فالنشاط الذهني مطلق، وغاية ما في الأمر أن السماء تتدخل، فالنظام الصالح بطبيعته تبقي، والنظام الفاسد بطبيعته تلغي، والنظام المشتبه تعدله. أما العبادات فلا تكون إلا من الحق سبحانه وتعالى، فالأصل في العبادات أنها معدومة ما لم توجد من الشارع، والأصل في المعاملات أن تكون موجودة، إلا أن الشارع يقر الصالح منها ويلغي الفاسد ويعدل المتشابه. فليس لعقل بشري أن يبتكر طريقة للعبادة ليعبد الله، وليس له أن يطور العبادة، وليس له أن يزيد فيها شيئا، اللهم إلا أن يتطوع بالزيادة فيها بشيء من جنس ما تعبده الله به. فرض الله عليه 5 صلوات فليجعلها 20 إن وجد قربه من الله حلوا، إن وجد قربه من الله مشجعا. طلب منه أن يزكي بقدر مخصوص فليزد تطوعا على ذلك القدر ما دام قد حلاله. طلب منه أن يصوم شهرا فليصم 2 شهر فليصم 3. طلب منه أن يحج بيته مرة واحدة فليحج مرات. إذن فليس للعقل البشري أن يطور العبادة ولا أن يزيد فيها، إلا أن يتطوع بشيء من جنس ما استعبده الله به. العبادات والمعاملات بهذا الوضع في منهج الإسلام تستوي حين يقر الله المعاملة البشرية أو حين يلغيها أو حين يعدلها، تنتقل من فكر البشر إلى أن تصير مأمورا بها من الله، وبذلك تأخذ صفة العبادة في الأرض. الأمور التي يكلفنا الحق سبحانه وتعالى بها أمور كما قلنا قد يقرها وقد يشترك فيها معنى الكافر، وذلك الفكر الذي أمده الله به حكمه الحق بقانون، هذا القانون أن يجعل له مجالا في بحثه ونطاقا في جولته، وحجر عليه بقانون أن هناك غيبا لا يمكن للعقل أن يتسامى إلى معرفته، فعليه أن لا يبدد طاقته فيما لا يجدي وفيما لا يفيد. وبالحجر وجد العجز للعقل، وبحرية التفكير في المادة وجد الانطلاق للعقل. إذن فليس العقل منطلقا انطلاقا حرا، وليس مقيدا تقييدا كابدا. وكذلك شأن الله في خلقه، يضع في خلقه قانون التوازن في كل شيء، فذلك الإنسان يراه مختارا في بعض تصرفاته ومقهورا في بعض تصرفات أخرى، حتى لا ينفلت بفكره إلى أن يدعي أنه كل شيء في الوجود. وإذا لم تكن في ذلك الكون معميات على العقل، فما أسفه ذلك الكون إذن؟ لأن الصنعة التي يستطيع العقل المخلوق أن يفهمها بدقائقها وبأسرارها صنعت من اليسير إذا أدركها أن يصنع مثلها، أما الصنعة التي يقف العقل أمامها موقف الحيرة وموقف الاضطراب فإنها تدل على أن الصانع أسمى من الفكر وأسمى من العقل. وما رأينا في صناعات البشر صناعة تعقل صانعها ولا تعرف من أبدعها وكونها. وإذا كان الإنسان يصنع أشياء يرفه بها حياته ويرقي بها وجوده فإن الأشياء التي يصنعها لا يمكن أن تتسامى إلى إدراكه. فكذلك الإنسان ما دام الإنسان صنعة الله فيجب منطقيا مع حياة الإنسان نفسه في صناعاته أن لا يقدر على إدراك صانعه أبدا. ولذلك اكتفي من المؤمن بأن يتعقل وجود القوة وليس عليه بعد ذلك أن يتصور هذه القوة. فالتعقل قدر مشترك لا تختلف فيه العقول، ولكن تصور القوة هو الذي يأتي لنا باختلاف الأهواء في ذلك التصور، لأن تصور أي شيء ما لا يمكن إلا أن يكون إلا على ضوء ما عرف من أشياء. وما دام الله ليس شيئا كالأشياء، وما دام الله ليس له مثيلا في كونه، فليس من المعقول أن يتصور العقل صفات الحق ولا ذات الحق. لذلك حجر الحق سبحانه وتعالى على العقول أن تتهافت على هذه المعرفة وأن تكتفي بقدر مشترك هو أن تتعقل وجود قوة وراء ذلك الكون خلقته. وذلك القدر كاف جدا في إيمان الفطرة وفي إيمان العقل. أما التصور فليترك ذلك المجال حتى تعلن هذه القوة عن نفسها، وحتى تقول ذاتي كذا وصفاتي كذا ومطلوبي كذا ونعيمي كذا وعذابي كذا، لأن ذلك ليس من مهمة العقل أن يعرف مطلوب القوة التي يتصورها. وكذلك اسم هذه القوة ليس من شغل العقل أن يعلم اسم تلك القوة. إذن فعلى القوة بعد ذلك أن تحدد اسمها وأن تحدد صفاتها. وضربنا كثيرا مثلا للناس حتى يتعقلوا هذه القضية تعقلا يريح عقولهم ويقويها على مجالاتها ومنطلقاتها حتى لا تتبدد طرقاتها. قلنا هب أننا موجودون الدنيا في حجرة، وبعد ذلك طرق طارق للباب، فكلنا نتفق في تعقل طارق بالباب. فإذا وقفنا عند ذلك التعقل لم نختلف في شيء أبدا. ولكن متى نختلف؟ نختلف حين يدلي كل واحد منا برأيه في الطارق. فمن قائل يقول إنه رجل، ومن قائل يقول إنه غلام، ومن قائل يقول إنه أبيض، ومن قائل يقول إنه أسود، ومن قائل إنه بشير، ومن قائل إنه نذير. إذا اختلفنا في التصور لأننا وضعنا العقل في موضع ليس من مجاله. لو اكتفينا بالتعقل لما اختلفنا. وبعد ذلك على القوة الخارجة الطارقة أن تعلن عن نفسه، أنا فلان ومطلوبي كذا ورجائي كذا. إذا فقد ردت القوة طموحنا إلى التصور إلى الحقيقة في ذاتنا، ولم تترك لأهوائنا ولا لعقولنا أن تختلف فيها. وهذه المتاهة هي التي أتعبت المدارس الفلسفية القديمة. لو اكتفوا بوجود قوة وراء ذلك الكون لسلموا من كل ما وصلوا إليه من تخبط، ولأسلموا عقولنا من كل ما أوصلوه إلينا من ركامات لم تغن شيئا. فنحن حين نطالع مدارس الفلسفة في جميع العصور لا نجد مدرسة اتفقت مع مدرسة في تصور تلك القوة، ولا نجد تلاميذ مدرسة واحدة اتفقوا أيضا على تصور تلك القوة. لماذا؟ لأنهم وضعوا عقولهم في غير مجالها. وكان يكفينا من هذه المدارس الفلسفية أن تفكر في أن وراء الطبيعة شيئا آخر. هذا القدر كان يكفينا. وإلا فما الذي دعا هؤلاء الذين بحثوا في الميتافيزيقا إلى أن يبحثوا وراء المادة؟ ما الذي دعاهم إلى أن يبحثوا ذلك البحث في شيء لم يحسوه؟ الذي دعاهم إنما هو إلحاح فطرهم وإلحاح عقولهم على أن هذه المادة لا يمكن أن تكون موجودة هكذا بدون قوة خلفها، وهذا القدر هو الكافي. وعلى هذه القوة بعد ذلك أن ترسل رسلا مبشرين ومنذرين لتقول صفتي كذا واسمي كذا ومطلوبي كذا. إذن فالعقل لا يفهم من ميزته على سائر الأجناس بأنه سيد مطلق، لا، إنه ليس سيدا مطلقا، إن أمامه أحداث وأمامه أشياء لا يستطيع أن يقهرها على أن لا تكون فيه. إذن فهو عاجز في مظهر، وهو قادر في مظهر، وهو حر في مظهر، وهو منغم في مظهر، وبذلك يوجد التوازن لجنس الإنسان. فلا هو مذلول ذل الانقياد الدائم، ولا هو مغرور غرور الانطلاق الحر. حين يوجد للإنسان ذلك التوازن تنسجم طاقاته كلها، ويعامل الكون كله بأدب. كذلك شأن الرسالات حينما نزلت من السماء لتحدد موقف الإنسان بالنسبة لهذه القوة. أرسل الله رسله وتوالى موقف الرسل، وكانت الرسالات إنما تأتي على وفق ما تتطلبه العصور، والعصور كما نعلم قديما كانت عصورا غير مندمجة وأمما غير مشتبكة، المواصلات لم تكن ميسرة، فكل أمة لها حواجزها ولها حدودها ولها بيئاتها ولها فسادها، فكل رسول يأتي ليعالج نقطة خاصة من بيئات ذلك المجتمع. وكان لا مانع أن يتعاصر الرسولان، ولكن حينما شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجيء ميلاده صلى الله عليه وسلم مع العصر الذي شاء الله أن تذوب فيه المسافات بما اخترع النشاط العقلي من وسائل الالتقاء، أصبحت وسائل الالتقاء من إعلامية ومن نقلية قد يسرت سبيل الاندماج في الكون، وأصبحت الآفة الواحدة في كل بقعة تنطلق بسرعة شديدة إلى أن تصبح آفة في كل بقعة. فاتحدت داءات المجتمع العالمي كله، واتحد شقاؤه وفساده باتحاد هذه الداءات. إذن فكان ولا بد أن يجيء الرسول الجامع المانع المرسول للناس كافة بمنهج يشمل الزمان ويشمل المكان كله. للعقل البشري مجال في بحث هذه الأشياء، فليبحثها كقانون وجد في غيره من غير المؤمنين، ليبحثها بقانون. ما هو القانون الذي من جهة صلاحيتها، من جهة تميزها، من جهة عدم الاستدراك عليها؟ فسيجد إقرار السماء لأي معاملة كانت موجودة وأقرها دائما تكون محل السبق ومحل الاتعاب ومحل التميز. فله أن يأتي بأي قانون في نظام الأسرة، بأي قانون في نظام التقاضي، بأي قانون في نظام الحكم، بأي قانون في نظام الاقتصاد، وأن يقارنه بأي قانون من قوانين الأوضاع البشرية، فسيجد عند المقارنة سمو التقنين الذي أقطرته السماء وأصبح من عبادات الإسلام. أما الأمور الأخرى التي تعبدنا الله بها فهنا يجب أن يقف العقل موقف الاستسلام. ومعنى موقف الاستسلام أنه لا يلغي نفسه. لماذا؟ لأن الإله الذي آمنت بعقلي بوجوده، وآمنت بعقلي بقدرته، وآمنت بعقلي بقيوميته، وآمنت بعقلي بحكمته، إذا استعبدني بشيء وقال لي اعبدني بهذه المسألة، فإن رجعت لأبحث في علة العبادة من جديد كجزء أنا مكلف به، فقد رجعت في أحكام العقلية الأولى وألغيتها، وكأنني جعلت الله مسؤولا عن بيان هذه الحكمة، وإن لم يبينها فلن أقبل عليها. لا، الأمور التعبدية تختلف حينئذ. لماذا؟ قال لك لأن الأمور التعبدية التي أمرنا الحق الذي آمنا به وجودا وقدرة وقيومية وعلما وحكمة ورحمة، هذا الإله يجب أن يكون الاستسلام لازما للإيمان به، وإلا فإذا ناقشته بعد ذلك في جزئية عبادية فكأنك قد رجعت في الحكم الأول وتريد من جديد أن تستحنف بحثا جديدا. الحق سبحانه وتعالى لا يعني بذلك أن العبادات ليس لها علم، وليست لها أحكام، ولكنه يريد من المؤمن المسلم المنقاد أن يأخذ العبادة على أنها أمر من الله، فيفعل لأن الله أمر، ويترك لأن الله نهى. وبعد ذلك حين يباشر العبادة بالفعل سيجد أثرها في نفسه، يجد أثرها في نفسه إشراقا، يجد أثرها في نفسه رضا، يجد أثرها في نفسه اطمئنانا، يجد أثرها في نفسه نورانية. تلك أمور لا تستطيع الأقوال أن تحددها. وإذا أردنا أن ندرك لكل فعل لله حكمة فإننا قيدنا الحكمة الإلهية، لأن حكمة الله صفة من صفاته، وما دامت صفة من صفاته فصفة الكامل كاملة، والعلة الواحدة تقصر الحكمة على شيء واحد، ولكن الحق كمالاته لا تتناهى، وأسراره في عبادته أيضا لا تتناهى. وإلا فما الذي يدعو المكلف الذي يكلف بخمس صلوات هي شقة عليه في أول الأمر، وهي شقة وكبيرة أيضا على بعض الناس في كثير من الأمر، ما الذي يدعوه بعد أن يصلي أن يدرك لها حلاوة فيقبل على أن يجعل الخمس عشرين؟ والله لو لم يدرك لها لهزة في نفسه وراحة في باله وإشراقا في روحه وصفاء في وجدانه لصنعها مرة ثم تركها. ولكننا نجد أن المرتضين في هذا السبيل تشجعهم دائما الأسرار على أن يزيدوا لا على أن يتراجعوا.
0: الحق سبحانه وتعالى حينما نظم حركة الإنسان أخرجه من سريته الإنسانية في بعض ما يريد الحق أن يضمن حركته للخير. حينما يخرجه عن حريته الإنسانية مرة يخرجه في الفعل، ثم يترك الإنسان حرا في الزمان والمكان، ومرة يأتي بالفعل ويقيده في زمن خاص فيكون التقييد في فعل وفي زمان، ومرة يقيد الفعل في مكان خاص فيكون التقييد في فعل وفي زمان وفي مكان، ومرة يأتي بالتكليف مقيدا في حركة الإنسان في الفعل وفي الزمان وفي المكان. فإذا نظرنا إلى الصلاة مثلا وجدنا الحق سبحانه وتعالى يحدد حركة وأقوالا مخصوصة ويحدد لها زمانا، ولكنه يختار للمكلف حرية المكان، ونجده يفرض الزكاة، يختار الحركة ولكنه يترك لك الزمانها ومكانها، حدد عامك من أي زمان شئت وحدد المكان الذي تضع فيه زكاتك بشرط أن لا تتعدى محتاج ناظر إلى بعيد إلا إذا كان قريبا أو أخوجا. وبعد ذلك يأتي في الاعتكاف فيحدد الحركة، يحدد الفعل ويترك الزمان ولكنه يحدد المكان. وبعد ذلك يأتي في فعل من الأفعال فيحدد فيه الفعل ويحدد فيه الزمان ويحدد فيه المكان. إذن فقد أخرج الإنسان عن فردياته في الفعل وفي الزمان وفي المكان. إذا أردنا نسكا بهذا المعنى وجدناه لا يتأتى إلا بالحج، فعال مخصوص في زمن مخصوص في مكان مخصوص. إذن فالحج قد أخذ عنصر التقييد لحرية الإنسان في الحركة وحرية الإنسان في الزمان وحرية الإنسان في المكان. إذن فالحج أنفى تقييد للعبد بالنسبة لمن هجر به، أخذ منه حركة فعله، أخذ منه زمانه، أخذ منه مكانه. لذلك يخرج الإنسان منه كيوم ولدته أمه. لماذا؟ لأنه استوفى عناصر التقييد للإنسان في الفعل وفي الزمان وفي المكان.
1: والحج أكبر العبادات حشودا من أسرار هذه العبادات، لذلك كان الجزاء عليه أضخم الجزاء. حسبك بفعل تفعله مرة واحدة فتخرج به من ذنوبك كيوم ولدت أمك. لماذا؟ لابد أن يكون للعقل البشري في ذلك مجال. ما هو المجال؟ المجال نبحث لماذا نحج؟ نحج إلى بيت الله. ما بيت الله؟ هو أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هو قبلتك في مصلاك، قبلتي في مصلاك، الصلاة التي تحضرني أمام ربي وتحضرني معه في الخلوة معه، قبلتي فيها بيت الله. نعم قبلتك فيها بيت الله، لأن الأرض كما قلنا وإن جعلت كلها مسجدا وطهورا فإن الناس يزاولون في متعبدهم أعماله، وحين يريدون أن يحفروا جزءا من المكان ليجعلوه بيتا لله أو مسجدا يكون قد أخرجوا ذلك المكان عن العمل الدنيوي الآخر وقصروه على العمل العبادي. إذن فتحجير مكان على أن يكون مسجدا لله في أي بقعة من بقاع الأرض معناه أن ذلك المكان كان صالحا أن تزاول فيه وسائل الحياة كلها، وصالحا أيضا أن نقوم فيه بشعيرة الصلاة. فحين حجرناه بحدود مخصوصة وقلنا ذلك بيت الله أصبح مقصورا على هذا المعنى العبادي، ولم يعد صالحا لأن تزاول فيه مهمة من مهمات الحياة الأخرى. حينئذ نجدنا متوجهين إلى البيت، البيت الذي هو الكعبة. نعم وهذا أمر منطقي، لماذا؟ لأن بيوت الله في سائر بقاع الأرض إنما هي بيوت لله باختيار خلق الله، وأما الكعبة فبيت الله باختيار الله. إذن فوجب أن يكون بيت الله باختيار الله هو القبلة والمتوجه لجميع بيوت الله التي هي باختيار خلق الله، هذا أمر طبيعي. وما دام بيت الله بهذا الوضع نريد أن نبحث بحثا آخر. هذا البحث شاع عند كثير من الناس وعلى ألسنة كثير من الكاتبين والمفسرين أن إبراهيم هو الذي بنى البيت، وصحيح إبراهيم هو الذي بنى البيت، ولكن يجب أن يفرق العقل بين بناء بيت ووجود بيت، لأن البيت لا يطلق على المكين الذي هو الحجارة، وإنما البيت يطلق على المكان. فإبراهيم لم يبدأ المكان اللي هو البيت، وإنما بدأ رفع القواعد لذلك البيت. يبقى إذن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، ومنطق القرآن يؤيد ذلك، لأن الحق سبحانه يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وضع للناس، وضع بنيت لما لم يسمى فاعله، لم يقل الحق من وضعه، وإنما ذكر فقط من وضع له. إذن البيت موضوع للناس، فالمعقول كده إنما ذا الموضوع للناس أن يكون واضعه غير الناس، هذه أول حاجة. وأيضا فما مدلول الناس في عرف اللغة؟ مدلول كلمة الناس أنها البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة. إذن فإذا كانت بداية البيت بإبراهيم فلماذا كان نوح؟ ولماذا كان هو؟ ولماذا كان صالح؟ ولماذا كان إدريس؟ ولماذا كان آدم؟ لم يكن لهم في الأرض بيت لربهم يحجون إليه أو يتوجهون إليه، وهم من الناس، والبيت كما قيل موضوع للناس، فالذي فيه قدر الناسية لازم يكون له وضع به. إذن فالبيت موجود قبل إبراهيم. وأيضا النص الذي يستشهد به كثير من العلماء في قول الحق سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، هو بعينه الذي يرد على مقولهم. لماذا؟ لأن الآية تنص على أن إسماعيل كانت له مشاركة مع أبيه إبراهيم في رفع البيت، والمشاركة لا تكون إلا من وجود قادر على أن يشارك بالفعل مع أبيه. وإبراهيم جاء بزوجه هاجر وابنه إسماعيل الرضيع وأسكنه في هذا المكان. إذن فالعندية والبيت المحرم كان موجودا عند الإسكان، موجود عند الإسكان. إلا أن الإسكان كان في واد عنده البيت، وكلمة عند البيت ما تحددش معنى البيت، وإنما تعطينا فقط ساحة البيت، البيت هنا، إنما هو أين هو؟ ثم تأتي المرحلة الثانية فيقول الحق بعد ذلك وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فكأنه حينما سكن عند البيت لم يكن يعرف حدود البيت للتفصيل طولا وعرضا ومكانا، فبوأ الله له المكان، ومعنى بوأه أي بينه، فكأن المكان كان موجودا إلا أنه لا يوجد مكين يدل عليه، والمكين هو البناء فوقه. إذن فإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي بيناه له، بعد أن كانت عوامل التعرية قد غطته بالرمال بالصخور بالجراول بغيرها، ف فإذا بوأ الله لإبراهيم مكان البيت تلك المرحلة الثانية. ثم جاءت مرحلة الرفع أيضا في قول الحق، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يدل على أن قواعد وأسس البيت كانت موجودة، والمطلوب منه أن يرفع موجودا هو القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن فهذا يدل على أن ذلك البيت أول بيت وضع للناس، وأنه لم يوجد ناس من خلق الله مما تنطبق عليهم كلمة ناس، لم يكن لله في الأرض بيت لهم يحجون إليه أو يتوجهون. إذن فالذي يقول أن البيت بني قبل آدم، أن البيت بلته الملائكة، هذا كلام منطقي كل النصوص تؤيد.
2: الله أسأل أن يوفقنا جميعا إلى حسن الفهم عنه وإلى حسن التنفيذ لمنهجه، وأن يربط على قلوب جنودنا في ميدان القتال، وأن يقذف الرعب في قلوب أعدائنا، وأن يديم الصفاء والمودة بين ولاة أمورنا، وأن يزيدهم مددا من التوفيق ومددا من التكتل ومددا من الاتحاد. والسلام عليكم ورحمة الله.
3: قدمنا لحضراتكم تسجيلا للمحاضرة الإسلامية الجامعة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عام 1973 من الميلاد، تحت عنوان الحج شعائر ومشاعر. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات إيهاب صادق من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قدمه لكم محمد عوض.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.

0: تمام، 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وفترة إذاعية جديدة تمتد حتى 2. خلال الفترة معكم الزميل عبد الرحمن أحمد من هندسة الأهواء، ومسعد الجوهري من أسرة المذيعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أيها الابن البار، ارحم والديك بالتصدق عليهما بعد موتهما. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. ارحمهما بقضاء دينهما ونذرهما. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: اقض الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء.

0: ساعدت يا
1: لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم ببعض العطاءات والمنح التي أعطاها الله له، ومن كرم الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه جعل الشهادة لله بالتوحيد مقرونة بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن رحمة الله به ومن فضله على الأمة أن جعل للصلاة عليه أجرا وثوابا مضاعفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.

0: إن نعمة الإسلام من أجل وأشرف وأسمى وأعلى النعم التي ينعم بها المنعم على عباده المؤمنين، حيث إن بناء الإسلام بدأ من سيدنا آدم وانتهاء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان كل نبي يضع لبنة في هذا البناء إلى أن أتم الله بالنور المحمدي هذا البناء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ومن هنا يتضح أن الرسالات السابقة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تمهد لبعثته وتهيئ النفوس البشرية لاستقباله، وتشوق القلوب العامرة لاستقبال نور الرسالة المحمدية الذي أرسله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. أخي المسلم، لا فوز ولا سعادة ولا هناء إلا باتباع هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رسم لنا طريقا إلى الجنة. يقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جم التواضع، لا يعتريه كبر ولا بطر، وذلك مع رفعة قدره وعلو منزلته، يخفض جناحه للمؤمنين ولا يتعاظم عليهم، ويجلس بينهم كواحد منهم، ولا يعرف مجلسه من مجلس أصحابه، لأنه كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ويجلس بين ظهرانيهم، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده، ولا يصرف وجهه من وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه، ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له.
1: صلوا جميعا صلوا جميعا.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، كشف الضر معناه إزالة البلاء أو المرض أو الكرب الذي يصيب الإنسان، والمرجع الأول والأخير لكشفه هو الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وللتخلص من الكرب والضر يشرع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع، كدعاء سيدنا أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأن نقول: اللهم يا كاشف الضر، اكشف عنا كل ضر، وألبسنا ثوب الصحة والعافية.
3: من يكشف الضر غير الواحد الأحد؟

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن إخوة الإيمان في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا ما تيسر من سورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنه، قال: ما من عمل من أيام السنة أفضل منه في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي العشر التي أتمها الله تعالى لموسى عليه السلام. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد تناول هذا الأثر الموجز الإشارة إلى العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي الأيام التي أشار الله إليها في قوله عز وجل: والفجر وليال عشر. فالليالي العشر التي أقسم الله تعالى بها هي الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، كما قاله سيدنا عبد الله بن عباس، وقاله أيضا سيدنا عبد الله بن الزبير، وقاله من التابعين أيضا مجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وأما عن الأيام العشر التي أتمها الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام، فهي الأيام المشار إليها في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فال30 ليلة المراد بها شهر ذي القعدة، والعشر الأخرى هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. قال السادة العلماء: إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من الغرق من البحر. وهذه المدة المذكورة التي تشمل شهر ذي القعدة كله مع العشر الأوائل من ذي الحجة هي المدة المذكورة في قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنها، متحدثا عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. لكن نتساءل عما جاء عن سيدنا الرسول خاصا بهذه العشر.
2: نعم، هناك روايات صحيحة وصريحة في ذكر فضيلة الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، فقد روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، وللجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى البزار بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. ومعنى عفر وجهه بالتراب أي جاهد حتى نال الشهادة في سبيل الله. ورواه أبو يعلى بإسناد صحيح وبلفظ: ما من أيام أفضل عند الله من أيام ذي الحجة. وروى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر ذي الحجة، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر.
1: نتعرف أستاذنا الكريم إلى خصال الخير التي يمكن أن يقدمها المسلم في هذه العشر من ذي الحجة.
2: لقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال أن يعمل المسلم العمل الصالح، وذلك يشمل طاعة الله والصوم لغير الحاج والإكثار من النوافل والصدقات والمساهمة في أوجه البر المختلفة وكل ما فيه نفع وخير للمسلمين، وكذلك الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل وهو ذكر لا إله إلا الله، والتكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله تعالى ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني من العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله، وإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة، والعمل فيهن 700 ضعف.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنها قال: ما من عمل في أيام السنة أفضل منها في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي العشر التي أتمها الله تعالى لموسى عليه السلام. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض الأحكام الخاصة بالأضحية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في البداية نقدم خالص التهنئة باستقبال عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يبارك الجميع في وطنه واستقرار الأمن والأمان لجميع أبناء العالم في شتى بقاع الأرض. وحديثنا اليوم مشيئة الله تعالى عن الأضحية.
2: بداية، ما معنى الأضحية؟
3: الأضحية بتجديد الياء جمعها الأضاحي، وإن قيل الضحية جمعها الضحايا، ويسم جنس، وبها سمي يوم الضحى أي اليوم الذي يضحي فيه الناس. وعرف أهل اللغة بتعريفين: التعريف الأول يطلقونه على الشاة التي تصبح ضحوة، أي وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه. التعريف الثاني يطلقونه على الشاة أي تصبح يوم الأضحى، ومعناها في الشرع فهي اسم لما يقوم الإنسان بذبحه تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة. وهذا معناه أن من ذبح بغير قصد التقرب إلى الله عز وجل كالذبائح لا تذبح للبيع أو للأكل أو من أجل الضيوف أو ذبح عقيقة مثلا أو نحو ذلك، حتى ولو كان القصد التقرب إلى الله تعالى أو كان بقصد الذبح من أجل هدي التمتع أو القران للنسك أو مخالفة شرعية أثناء أداء الحج، فإن هذا لا يكون أضحية.
2: معنى هذا أن قبل ذبح الأضحية لابد من النية، وهي نعم. شراء الشيء وذبحه بنية الأضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
3: أي. نعم.
2: تفضل.
3: والفرق بين الأضحية والهدي وأن الأضحية تذبح بعد صلاة عيد الأضحى حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق.
2: ما المقصود بأيام التشريق يا دكتور؟
3: أيام التشريق اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى.
2: نعم.
3: يقصد بذلك التقرب لله عز وجل.
2: نعم.
3: أما الهدي فيطلق على ما يذبح من الإبل والبقر والغنم في الحرم في أيام النحر للمتمتع وللقارن أو من ترك واجبا من واجبات الحج أو فعل محظورا من محظورات الإحرام.
2: نعم. وطبعا المفرد ليس عليه هدي بالنسبة للحج.
3: نعم.
2: نعم.
3: الهدي بالنسبة للقارن والمتمتع
2: فقط. شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اقرأ كتاب الله عش بضياه، فكم من فؤاد ميت أحياه. اقرأ كلام الله تلقى سعادة أسرارها موجودة بهداه. أرواحنا تسمو بآيات الهدى وتعود بسمتنا بطيب نداه. لتلاوة الذكر الحكيم حلاوة وطلاوة، فاهنأ بما تلقاه، وبه تنال رضا الرحيم وفضله، يا فوز من يرضى عليه الله. من يصحب القرآن طول حياته فختامه مسك وما أحلاه. صلوا على خير الأنام وسلموا من بلغ الفرقان عن مولاه. نبقى الآن إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة للشيخ الشحات محمد أنور يتلو من سور الحجرات وقاف والكوثر.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

boy.

Mm-hmm.

gitti.

Okay.

Armando.

نخلة باسقات.

رزقا للعبيد.

0: Dad.
1: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك

كيف

النخل باسقات و

رزقا للعباد.

bad. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك الخروج

وصلي.

0: فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة من سور الحجرات وقاف وتلا سورة الكوثر للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رحمتك
1: الله الله.

نادى

0: الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل من الآية 52 من سورة الشعراء وحتى الآية 26 من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل

فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين

تقول قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين

الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم

خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.

فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.

لهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ

ولم يعقب يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم

ساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.

0: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل المبارك من سورة الشعراء من الآية 52 وحتى الآية 26 من سورة النمل، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: فكن لأوامر المولى مطيعا.
1: استمعنا إلى هذا الابتهال من الشيخ عبد الرحيم دويدار إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع الختمة المرتلة والشيخ محمد محمود الطبلاوي يرتل من الآية 84 من سورة الزخرف.

جحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

أنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

0: صدق الله العظيم.
1: من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي بدءا من الآية 84 من سورة الزخرف وحتى الآية 120 بعد 100 من سورة الأحقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وشفع فينا يا ربنا سيد المرسلين، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما. نسألك يا ربنا العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب. نسألك يا ربنا نصيبا من الجنة والنظر إلى وجهك الكريم. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل مسعد الجهري. هذه فترة إذاعية تمتد حتى 5:30 بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. إخوة الإيمان والإسلام، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي ذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عواد علي سليمان يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك

0: تكون
1: ولقد همت به

عفو أعرض عن هذا. واستغفري لذنبك.

0: من آيات الله البينات من سورة يوسف، تلا علينا القارئ الشيخ عواد علي سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة من سورة الطور، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الطور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الأنعام يتلو علينا القارئ الشيخ عباس مصطفى السحيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بديع السماوات والأرض.

لم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.